0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: تعد الأجيال من بعد سام جاء من ذرية ديال واحد الراجل سميته أبرام، وباباه أبرام رحل هو وعائلته من العراق باش يسكلوا في بلاد كنعان، ولكن بقاو في سوريا وما مشاوش لبلاد كنعان. وملي كان في عمره 75 عام الله قال له
1: خلي بلادك وعائلتك وسير البلاد اللي غادي نوريك. وغادي ندير منك أم عظيمة ونبركك، ونبارك اللي يباركك واللعن اللي ينعنك، وبيك غادي نبارك الشعوب كلها.
0: وأبرام طاع الله وداه الله يعيش في أرض فلسطين. وملي وصل تما قال له الله
1: هذه هي الأرض اللي غادي نعطيك وللذرية ديالك.
0: وبناء أبرام واحد المذبح للرب حيت الله بلو تما. ومن بعد واحد المدة ظهر الله لأبرام في المنام وقال له
1: ما تخافشي، أنا كنحميك وأجر كبير بزاف.
0: وهو يقول له أبرام
2: باش غادي ينفعني هادشي اللي غادي تعطيني يا سيدي ربي وأنا باقي عاقر، واللي غادي ورثني هو آل عازر الدمشقي حيت ما عطيتنيش اللي يخلفني، والعبد ديالي هو اللي غادي ورثني.
0: وهو يرد عليه الله وقال له
1: الخدام ما غيورتكشي، واللي غيورتك هو ولدك. شايف شحال النجوم في السماء؟ حسب إذا قدرتي قد هيدا غتكون الذرية ديالك.
0: وتاق أبرام بالله، والله شافه راجل صالح بسبب إيمانه. ونعس أبرام والله كلمه في المنام وقال له
1: الذرية ديالك غاد تغرب 400 عام في بلاد غريبة، وغادي يكونوا عبيد تما، وغادي يعملوهم معاملة قبيحة بزاف، ولكن أنا غاد نعاقب الناس اللي استعبدوهم، والذرية ديالك غادي يخليو ديك البلاد ما فيها ما يتشاف.
0: وقطع الله العهد مع أبرام باللي غادي يعطيهم أرض كنعان. من بعد 10 سنين من ديك الوقت أبرام كان باقي ما عندوش الولاد، ومراته ساراي كان عندها واحد الخدامة سميتها هاجر، أعطاتها الأبرام باش يولد منها. وملي هاجر حبلت تغرت وتكبرت، وصاراي عملاتها معاملة قبيحة وهربت هاجر من الدار. ملي هاجر هربت من الدار جلست حدا واحد العين في الصحراء، وجاء عندها واحد الملاك وقال له
1: هاجر منين جيتي وفين غادة؟
0: وقالت له هاجر
3: أنا هربانة من دار لالا ساراي.
0: وقال لها الملاك
1: رجعي للدار، انتينا غادة ولدي، والذرية ديالك غادة تكون كبيرة بزاف حتى ما تقدرش تحس بيها.
0: وسمات هاجر الله اللي تكلم معاها
3: انتينا الله اللي كتشوف.
0: ورجعت للدار وولدت ولد الأبرام، وكان في عمر أبرام 86 عام اللي ولدت هاجر، وسمى الولد إسماعيل، والمعنى دياله الله كيسمع، حيت الله سمع الغواد المحنة دياله. وظهر الله لأبرام مرة أخرى من اللي كان إسماعيل في عمره 13 عام وقال له
1: أنا الله القادر على كل شيء، سير في طريقي وكون رجل صالح، وغادي نبدل سميتك ونسميك إبراهيم، والمعنى دياله أب الشعوب الكثيرة، وحتى مراتك عم بدل سميتها ونسميها سارة، والمعنى ديالها أميرة، وغادي نبركها وغنعطيك ولد منها.
0: فرح النبي إبراهيم بزاف وقال
2: أربي أم صاف إسماعيل يعيش قدامك.
0: والله قال له
1: أنا غادي نبارك إسماعيل وندير منه أم عظيمة، ولكن الوارث اللي كنهضر لك عليه غادي يخلق العام الماجي، وعهدي غادي يكون مع هذاك الولد.
0: وملي سمعت سارة هادشي ضحكت، وملي سارة كانت عندها 90 عام وإبراهيم عنده 100 عام ولدت ولد، وسماوه إسحاق كما قال الله، والمعنى إسحاق يضحك. وحقق الله وعد الإبراهيم وقالت سارة
4: الله خلاني نضحك واللي سمع خبري يضحك، شكون اللي كان يقول باللي غدا نولد ونردع ولاد الإبراهيم، وهانا دابا ولدت له ولد في الكبر ديالو.
0: وملي كبر إسماعيل رحل هو ويماه هاجر، والله بارك إسماعيل بزاف، وتزوج واحد المرأة من مصر ولا أم عظيمة، وعاشت الذرية ديالو في الصحراء في الشرق. ومن اللي رحل اسماعيل ويما هاجر، الله امتاح النبي ابراهيم وقال له:
1: ابراهيم، دي ولدك اللي كتبغيه وسير لجبل المرايا وقدموا لي ضحيه تما.
0: وبكر ابراهيم في الصباح وبردع الحمار ديالو ودا معاه جوج الخدامه وولده اسحاق رفد الحطب للذبيحه، وابراهيم رفد الشفره والعافيه ومشى للموضع اللي قال له الله. ونهار تلت ايام شاف ابراهيم الجبل من بعيد وقال للخدامه:
2: بقاو نتوما هنايا وانا ولدي غادي نمشي نسجدوا الله ونرجعوا.
0: ورفد ابراهيم العافيه والشفره وولده اسحاق رفد الحطب، وملي كانوا ماشيين قال له اسحاق:
5: ابا بعد دابا حنا عندنا الحطب والعافيه، بالحق فينا هي الضحيه اللي غادي نذبحوا؟
0: وابراهيم قال له:
2: اه ولدي، الله هو اللي غادي يدبرنا في الذبيحه.
0: وملي وصلوا للموضع اللي يقدموا فيه الضحيه، بنى ابراهيم المذبح وحط عليه الحطب وربط ولده اسحاق وحطوا عليه، وقبط الشفره باش يذبحوا. في ديك الوقت عيط الملاك لإبراهيم وقال له:
1: عندك تقيس الولد، أنا عرفت دابا قداش كتتقي الله وكتبغيه، وعلى ذاك الشي ما عزيتيش فيا ولدك اللي كتكساب.
0: وهز إبراهيم عينه وشاف واحد الحولة مربوط من قرونه في الشجرة، وجاب إبراهيم الحولة وقدمه ضحية في موضع ولده، والدم سال وفاض، وسمى إبراهيم ديك الموضع الله اللي كيدبر. وهدر الملاك مع إبراهيم وقال له:
1: إبراهيم غاد نبركك، والدرية ديالك غاد تكون كبحال نجوم في السماء والرمل ذا البحر، وبيك الله غادي يبارك شعوب الأرض كلها حيث انت طعتيني.
0: ودازت سنين وإسحاق تزوج واحد البنت من العائلة دياله، ومراته ولدت التوام، واحد سماوه عيسو والآخر سماوه يعقوب. وملي كبر يعقوب ورجع شاب، الله وراه في المنام واحد سلم من الأرض للسماء، والملائكة شي طالع وشي نازل، وفراس السلم الله واقف عليه وكيقول:
1: أنا إله إبراهيم وإسحاق، غادي نعطيك والدرية ديالك الأرض اللي انت ناعس عليها، والدرية ديالك عتكون بحال تراب الأرض ونجوم السماء، وبيك الله غيبارك الأرض كلها.
0: والله فب وعده مع يعقوب واعطاه 12 ولد، وبدل سميته من يعقوب لإسرائيل، وكان يعقوب كيبغي يوسف كتر من ولاده الآخرين، وعلى هاد شيخوته اللي كبار منه بغاو يقتلوه، ولكن في الأخر باعوه لشي تجار غادين لمصر. وتما مرات الراجل اللي كان يوسف خدم عنده تهمته بالزور ودخل يوسف للحبس، ولكن الله بارك يوسف وهو اللي فسر الحلامة للمالك، ورجع يوسف هو الحاكم. وملي كان الجوع يوسف هو اللي انقذ عائلته، وفي الطريق ظهر الله ليعقوب في المنام وقال له:
1: ما تخافش من مشي ديالك لمصر، حيت أنا غادي نردك أمة عظيمة تما، أنا غادي نكون معاكم ونرجعكم لبلادكم، للأرض اللي وعدت بها إبراهيم وإسحاق باش نعطيها له.
0: وسكنت العائلة دي يعقوب حدا واد النيل، والله باركهم بزاف، والمصريين سموا أولاد يعقوب العبرانيين. وملي كبر يوسف ولد يعقوب كان باقي مآمن باللي الله غادي يردهم لأرض فلسطين، وقال لولاده:
2: خصكم توعدوني ملي ترجعوا لفلسطين تديوا معاكم العضومة ديالي وتدفنوني تما.
0: وملي مات يوسف حنطوه كبحال اللي كيديروا المصريين باش يبقاو محافظين على الكزدة ديالو ملي يرجعوا لبلاده.
6: عزيزي المستمع، اسمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة إبراهيم وعائلته، كان تعلم حقائق روحية مهمة من حياتهم. اسمع مرة أخرى القصة حياتهم واطلب من الله باش يهضر معك. فكر في الإيمان دي إبراهيم اللي كبر في واحد العائلة اللي كتعبد الأصنام، الله قال له: خلي بلادك وعائلتك وسير للبلاد اللي غادي نوريك. وإبراهيم طاع الله ومشى بلا ما يعرف فين غادي. بلا إيمان ما يمكنش نرضي الله، باش نرجعوا لله خاصنا ناخذ خطوة بالإيمان. وكذلك كنشوفوا في هذه القصة واحد صورة ديال الذبيحة الحقيقية. ولد إبراهيم حكموا عليه بالموت، ولكن الله أعطى الحول في موضع ولد إبراهيم وتذبح الحولي في موطعو.
7: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
2: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء؟ كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

العنوان. أهمية العنوان: العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

ذنبت في حقه حق اسمه وما طعت مكتبك حتى كلمة. ذنبت في حقه حق اسمه وما طعت مكتبك حتى كلمة. ضيعت حياتي

مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. ضيعت ستين

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصتي الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجرنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات، يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد، لو الواحد ما كانش يموت، تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس، انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد، مرات بيبقى حل الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر بإحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد، كل يوم موت موت وناس ملهاش أي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة أصعب من كده، الموت بقى فوق رأس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه ما حدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية مفيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول ايه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل، هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم إيديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عامله لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفا.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت، هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخد دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده؟
0: آه افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية، لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وانت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا إبراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح أي حتة تاني.
0: أنا أول مرة أسمع الكلام ده. طب وعمل إيه أبونا إبراهيم مع أبوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة ان صوت ربنا كمان لإبراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية امتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا إبراهيم ويواصل مع ابونا إبراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مرة اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة إبراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر أعمال الرسل أصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول إن ربنا نقل إبراهيم بعد موت تارح للأرض اللي سكن فيها بعد كده بقية حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان، هلون بوكيه الورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد انه يرجع تاني المشوار لحياته الاولاني مع ربنا.
0: ايوه يا اميره، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايه يا بنتي، اخيرا افتكرتيني. ايه ده، سبتي الشغل من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهارده. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده إيه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: أصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمية طبعا. إيه ده، هو أنت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية، هو يعقوب أبو أصباط شعب إسرائيل.
0: وإيه ارتباط يعقوب بقى بقصة أميرة؟
1: مش بالظبط، الارتباط بعيد، أنا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله ألغاز.
1: ما هو أنت عارفة طبعا ولاده عملوا إيه في يوسف أخوهم، إزاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الأفلام، وكمان الأفلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه اتنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%، ومين قالك ان هما كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الراجل الكبير وعمل له حساب.
1: ايوه انا معاك، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل العلاقه بينهم وبين يوسف كويسه، لان موت يعقوب في يوم من الايام هيبقى اكبر مصيبه عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاه، ده اليوم اللي عاملين له الف حساب، زي ما طلع ابو امير على المعاش.
1: دفنوا ابوهم ورجعوا، بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له إن وصية أبوك قبل ما يموت إنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حوله الخير.
0: يا ما أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش إخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنود عليها.
0: ما تخافشي، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد إن شخص أو شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب أو بوظيفة سبتها أو حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك إيمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود او كده. عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
8: لماذا يا سمر؟
7: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
9: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
7: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
8: عندك كل الحق يا سمر.
10: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
11: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
9: فإلى أي شيء تهدف يا عم قاسم؟
11: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
10: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
8: ليست كلها.
7: مريم تقول أغلبها.
9: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
8: لا أحد يدعي معرفة الوقت.
7: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
10: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
9: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
11: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
8: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
7: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
9: إلى أي حد هو قريب؟
10: إلى حد الاستعداد والانتظار.
11: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون.
7: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
8: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
9: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
10: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
11: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
7: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
8: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
10: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرائي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
11: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
9: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسداً وروحاً؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلاً.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات؟ والحساب والدينونة؟ هل هناك حقاً سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جواباً شافياً.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جواباً لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم، هي فعلاً كذلك،
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي، يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
3: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر، لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
0: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
2: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسين، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
3: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف.
2: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
0: لا طبعا، لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
0: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
3: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
0: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا، لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإلي يا أبي، النبي إلي صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونها المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط،
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد. كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحت للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: الماضي ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق صراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في قضاء 15:4 أن شمشون أمسك 300 ابن آوى وربطها ذنبا إلى ذنب، وأخذ مشاعل وجعل بين كل ذنبين مشعلا، فكيف قدر شمشون أن يفعل هذا؟
2: يجب أن نذكر أن شمشون كان مؤيدا بقوة علوية خارقة، حتى أنه قتل 1000 رجل بفك حمار كما جاء في قضاة 15:15، فلم يكن مستحيلا عليه أن يمسك 300 ابن آوى.
1: ورد في القضاة 16:13 و14 قول شمشون لدليلة: إذا ضفرت 7 خصل رأسي مع السدى فمكنتها بالوتد. فهنا جواب الشرط محذوف، وهو قوله: أضعف وأصير كواحد من الناس.
2: نعم، جواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، فقد جاء في الآية 7 من ذات الأصحاح: فقال لها شمشون: إذا أوثقوني 7 أوتار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. وجاء أيضا في الآية 11: إذا أوثقوني 1 حبال جديدة لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. في المرة الثالثة لم تكن هناك حاجة لتكرار جواب الشرط، لأن ما قبله يدل عليه مرتين.
1: يقول القضاء 16:30 إن شمشون انتحر، بينما تعتبره رسالة العبرانيين 11:32 أنه من أبطال الإيمان.
2: الذي يقرأ قصة شمشون في سفر القضاة أصحاح 16 يرى أن شمشون مات تائبا إلى الله، نادما على خطاياه، ولم يقصد الانتحار، بل قصد أن ينتقم من أعداء الرب، وهو يشبه الجندي الشجاع الذي يموت في المعركة، إذ تقول آية 30 من أصحاح 16: فكان الموت الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته.
1: تقول القضاة 17:7: وكان غلام من بيت لحم يهوذا، من عشيرة يهوذا، وهو لاوي متغرب هناك. وهو خطأ، لأن الذي يكون من قبيلة يهوذا كيف يكون لاويا؟
2: أبناء سبط لاوي يمكن أن يتزوجوا من غير سبطهم كما فعل هارون في خروج 6:23. والرجل المذكور في قضاة 17:7 هو من سبط يهوذا من جهة والدته، وهذا هو سبب وجوده في بيت لحم، مع أنها ليست من مدن اللاويين، فاعتبر من عشيرة يهوذا بالنظر إلى والدته، ومن سبط لاوي بالنظر إلى والده، فقيل إنه لاوي.

0: نفهم من قضاء 20، 15، و47 أن عدد القتلى من سبط دان كانوا 26,100 رجل، ولكن يتضح من قضاء 20، 46، و47 أن العدد كان 25,000 فقط.
1: نعم، مات 25,000 في اليوم الأخير من الحرب، وهو الذي تطلق عليه آية 35 في ذلك اليوم، وكان قد مات 1,100 شخصا في اليوم السابق.
0: قال بعضهم إن حزقية كتب سفر راعوث، وقال البعض الآخر إن عزرا كتبه، وقال بنو إسرائيل وجمهور المسيحيين إن كاتبه هو صموئيل النبي.
1: تحديد اسم كاتب أي سفر ليس مسألة جوهرية في تقرير قانونية السفر، ولا في أنه وحي من عند الله.
0: سفر راعوث قصة عائلية غير معتبرة وغير صحيحة.
1: بل هذه القصة أيها المعترض مما يهذب النفوس والعقول، وتوضح فوائد التقوى الحقيقية والاتكال على الله، وأنه لا يتخلى عن المتقين، بل يحفظهم ويحرسهم ويغنيهم ويكفيهم.

0: جاء في صموئيل الأول واحد واحد أن القانة من سبط أفرايم، مع أنه من سبط لاوي كما يظهر في أخبار الأيام الأول 6:16-27.
1: القانة لاوي من جهة سبطه، أفرايمي من جهة محل إقامته، كما كان الأمر مع اللاوي المتغرب الذي أقام مع ميخا في بيت لحم، ووردت قصته في سفر القضاء الأصحاح 17.

0: جاء في صموئيل الأول 2:23 و24 أن عاليا كان يوبخ أولاده، لكن صموئيل الأول 3:13 يقول إنه لم يفعل ذلك.
1: لابد أن عالي الكاهن وبخ أولاده بتساهل، أو أنه وبخهم ثم توقف لما اكتشف أنهم لا يهتمون بتوبيخه وأن النصح لا يصلح من أمرهم.

0: ورد في صموئيل الأول 2:30 قول الله لعالي الكاهن: إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى الأبد. والآن يقول الرب: حاش لي، فإني أكرم الذين يكرمونني، والذين يحتقرونني يصغرون. ثم ذكر ما سيحل بعالي وابنيه من العقاب، وقال: وأقيم لنفسي كاهنا أمينا. وهذا يعني أن الله نسخ وعده لعالي الكاهن.
1: لقد زال الكهنوت من بيت عالي بسبب ما اقترفه ابناه حفني وفينحاس من الفسق في بيت الله وأخذهما تقدمات بني إسرائيل التي كانت تقدم لله. وكان أبوهما عالي يحذرهما وينذرهما من غضب الله فلم يسمعا له، فأماتهما الله في يوم واحد. وسلط الله الفلسطينيين على بني إسرائيل فأخذوا تابوت عهد الرب، ولما سمع عالي وقع وانكسرت رقبته. فكانت عدم تربية أولاده سبب زوال الكهنوت عنهم وخراب البلاد، فإن الله يكره الخطية. وعد الله أن يبارك عالي ويجعل بيته ثابتا راسخا بشرط طاعة أوامره، فإنه قال: أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. وقال في تثنية 28 لشعبه إنه يباركهم إن سمعوا وصاياه، وإن حادوا عنها ضربهم. فهل يتوقع المعترض أن الله يبقي القيادة في بيت عالي بعد اقتراف ابنيه الفسق في بيت الله؟
0: ورد في صموئيل الأول 6:19 أن الله ضرب من أهل بيت شمس 50,000 رجل وسبعين رجلا، وهذا مستحيل.
1: استكثر المعترض هذا العدد على قرية بيت شمس، مع أن عبارة الكتاب المقدس لا تفيد أن عدد سكانها 50,000، بل تقول إن الرب ضرب من الشعب 50,000 رجل وسبعين رجلا. فإن انتقال التابوت من مكان إلى آخر ليس من الحوادث العادية، فلابد أن يتبعه جماهير كثيرة. ولما أظهر البعض استخفافا بتابوت عهد الرب ضربهم الله ليتعلموا أن يوقروا ما يختص بالشعائر الدينية المقدسة. والتوراة تقول إن الله ضرب من الشعب ولم تنص على سكان بيت شمس، على أن هناك درسا يجب أن نتعلمه كلنا: احترام الشعائر الدينية المقدسة. إننا عندما نستهين بها نستهين بالرب الذي رسمها لنا، وعندما نكرمها نكرم أوامر الرب لنا فيكرمنا الرب. أيها المستمع الكريم، نحتاج أن نتعلم احترام المقدسات. عندما نمثل أمام الله لنمثل في سجود وخضوع وعبادة، وعندما نتصرف كل يوم يجب أن نحيا حياة الطاعة لله لننال البركة منه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أخوتي وخواتي، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم الجديد سلام المسيح لشعب ليبيا.

أخوتي أخواتي الليبيين، أتمنى تكون اليوم معنوياتكم عالية وإيمانكم بالله قوي، وتحاولوا إنكم تكونوا ماشيين على هدى الله سبحانه وتعالى. اليوم وأنا نقرأ في الكتاب المقدس توقفت عند المزمور رقم 1 اللي يقول: يا فرحة الراجل اللي ما سمعش كلام الأشرار، وفي طريق الغلطانين ما مشاش، وفي مقعد المستهزئين ما قامعزش، لكن في شريعة الرب فرحته، وفي شريعته يتأمل نهار وليل، فيكون كيف الجرة المزروعة في مجرى المية اللي تعطي ثمرها في وقتها وورقها ما يذبلش، وكل ما يديره ينجح. الأشرار ما همش هكي، لكنهم كيف التبن اليابس وجه الريح. عشان هكي الأشرار ما همش في الدين ولا الغلطانين في جماعة الأبرار، لأن الرب عارف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فهلك. أعتقد خوتي وخواتي الليبيين كلام الله واضح جدا وما يحتاج تفسير، والشيء الوحيد اللي يطلب الله منا أن نكون ناس أبرار ونبتعدوا على الشر ونمشي في طريق الصالحين، لأن هذا هو الطريق الوحيد اللي يضمن لنا حياة الخلود.

الحلقة اللي فاتت أخوتي المستمعين حكينا على مصير المؤمنين بالمسيح له المجد، وين حيكون وين حيكون مصير الرافضين المكذبين للمسيح. طبعا قلنا رأي هذه هي فرصتكم، لأن ما فيش حد يعرف أمتى هتجيه ساعة الموت ولا حتى شنو حيصير بكرة أو الأيام اللي بعدها. أنتوا طبعا وكل البشر محتاجين لسلام المسيح واللي حتتحصلوا عليه إذا أنتوا قبلتوا المسيح في حياتكم واعترفتوا به كإله ومخلص شخصي لكم. صدقوني أخوتي المستمعين، بعد قبولكم المسيح في حياتكم حاجات واجدة حتتغير وحياتكم كلها حتتغير، لأن المسيح وبس المسيح هو اللي يغير حياة الإنسان وياخذه من مكانته كإنسان خاطي وشرير ومدمن على الشر إلى إنسان جديد مليان إيمان وبر وصلاح. الشيء هذا يحصل مع المؤمنين بالمسيح لأن الرب يسوع هو الضيء اللي ينور حياة كل إنسان يقبله كإله ومخلص شخصي له. وكيف ما قال المسيح له المجد للناس في مدينة القدس حسب إنجيل يوحنا 8:12، أنا نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة.

فعلا أخوتي المستمعين، كلام يسوع المسيح جاء على الجرح بالضبط، لأني أنا شخصيا قبل إيماني كنت في ظلام ما غير ظلام، وحالتي حالة مانيش عارف راسي من كرعية، وكنت ضايع في الدنيا، مرة كافر ومرة ملحد ومرة نتبع الشيطان. عموما حياتي كانت كلها ظلام ما غير ظلام، حتى جت اللحظة اللي تعرضت فيها على المسيح وقبلت في حياتي، فكانت قلبة كبيرة صارت معايا، وبدأت حياتي نور في نور، وبديت نشوف من بعد ما كنت عمى ونقصد العميان الروحي. وكيف ما قال المسيح حسب إنجيل يوحنا 9:35-41، فسمع يسوع أنهم طلعوه برا فلقاه وقال له أنت تؤمن بابن الله؟ جاوب هذاك وقال من هو يا سيدي بيش نؤمن به؟ فقال له يسوع راك شفته واللي تكلم معاك راه هو. فقال له أنا نؤمن يا سيدي، وسجد له. فقال يسوع للحساب جيتنا للعالم هذا حتى يشوفوا اللي ما يشوفوش وينعميوا اللي يشوفوا. فسمعوا اللي كانوا معاه من الشيوخ وقالوا له هل نحن عميان؟ قال لهم يسوع لو كنتم عميان راه ما عندكمش خطية، لكن انتوا توا تقولوا ان نحن نشوفوا فخطيتكم وذنبكم حيقعد.

طبعا واضح أخوتي المستمعين من الآيات اللي قريتها أن الإنسان عنده حالة من العميان الروحي ويلزمه ويحتاج نور المسيح بيش يقدر يشوف وتنفتح عيونه على الحقيقة اللي هي غايبة عليه واللي هي المسيح يسوع ولد مريم العذراء هو النور اللي ينور كل البشر وعليه يتوقف مصيرهم. طبعا هذه فرصتكم أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات بيش تحصلوا على الخلاص اللي تم بدم المسيح على الصليب وغفران كل ذنوب والخطايا اللي انتو درتوها وحديروها. وطبعا انتو اذا امنتوا بالمسيح حيحصل معاكم حالة جديدة بالنسبة لكم ان عيونكم تفتح وتبدو تشوفوا في حاجات ما كنتش تشوفوا فيها من قبل ولا فاهمينها من قبل، لان الشيء هذا ما يحصلش الا اذا انتو امنتوا بالمسيح والروح القدس اشتغل في حياتكم ونظف قلوبكم من جوا من كل الذنوب والخطايا فتصبحوا من الناس الأبرار وتسموا كيف ما يقول الكتاب المقدس كلمة الله أولاد الله الروحيين. أخوتي المستمعين صلوا وادعوا إن يخش الله المسيح لحياتكم ويغيركم من الداخل وتقعدوا من أولاد الله أو تصبحوا من أولاد الله الروحيين وينتهي بكم المطاف لحياة الخلود كيف ما وعدنا المسيح ووعد المؤمنين أو كل المؤمنين به. طبعا ربي حيتقبلنا كلنا في ملكوته حيغير حياتنا من الظلام للنور إذا نحن آمنا به وتبعنا كلامه، وهذا الشيء يحصل أو بتأثير روح الله القدوس اللي حيشتغل في ضميرنا وفي أنفسنا ويغير كل تفكيرنا ويخلينا دائما ندوروا على الخير ونبتعد عن الشر ونشوفه في الحياة بمنطق ثاني ومفهوم ثاني غير اللي احنا نفهمه فيه ونشوف فيه كناس عاديين عايشين في الخطية والذنوب.

أخوتي المستمعين، صلوا لله وطلبوه إنه يغير حياتكم. هذه فرصتكم اليوم، وقولوا معايا: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهلنا في ليبيا. فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت هو رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي تدز لنا. اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها وياسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وبين شعبنا الليبيين وفي كل الأمم والشعوب. وخلينا نديروا في الخير باش نكونوا أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا باش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. في أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم وهدي قادة حكومتنا وأهديهم للصوام باش توقف حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار وعلى أساس كلمة المسيح الحي اللي ما يموتش للأبد. لك كل المجد والشكر والتسبيح يا رب وإلهنا يسوع المسيح من توا وللأبد. آمين.

أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار في حلقة اليوم أو حلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان. وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا لآخر محطة كان فيها لما أخطأ ونزل مصر بسبب المجاعة، وقال على سارة مراته إن هي أخته، وسارة اتخذت وراحت بيت فرعون. معرفش يعمل إبراهيم، ولكن الله تدخل في المشهد وأنقذ إبراهيم بطريقة معجزية. لو في حياتك أمور مش عارف لها حل بسبب أخطائك أو أخطاء الناس، بسبب ظروف وقعت فيها ومش لقي لها حل، يعرف الله يتدخل في الوقت المناسب. ارفع صوتك ليه واطلبه دلوقتي دلوقتي، ما تنتظرش لما الحلقة تخلص، واطلب ربنا وقول له عايزك. تنتهي القصة ان إبراهيم يترك مصر ويرجع، لكن ما أجمل ما يقوله الكتاب المقدس: وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه من البداية بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك إبرام باسم الرب. يرجع إبراهيم لفين؟ للمكان اللي بنى فيه مذبح. ما يرجعش للبداية تاني من أور الكلدانيين، لا، يرجع للمكان اللي وقع منه. لو مشيت مع ربنا فترة ووقعت، الله مش بيدعوك ارجع ابدأ من الجديد، لا، ارجع ابدأ من المكان اللي سقطت فيه، ابدأ من المكان تاني، تكمل المحطات من المكان اللي وقعت فيه. ما أجمل الله، ما بينساش التاريخ الجميل، ما بينساش الأيام الجميلة اللي عملتها معاه ويمحوها علشان خطأ في حياتي، يرجعني أكمل الرحلة. لكن أول ما بيوصل لكنعان بيحصل مشكلة كبيرة جدا. إيه المشكلة؟ مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط. مش إبراهيم ولوط اللي اتخانقوا مع بعض، لكن الرعاة هم اللي اتخانقوا مع بعض. لكن الكتاب المقدس يقول كلمة صعبة قوي: حدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. تخيل اتنين اخوات الرعاة بتاعتهم بيتخانقوا مع بعض، لكن اهل الارض ساكنين بيتفرجوا علينا. ياه لما تلاقي اتنين اخوات في المحكمة والناس بتتفرج، ياه لما تلاقي اتنين اصدقاء واصحاب بيتخانقوا او الرعاة بتاعتهم بيتخانقوا والناس بتتفرج، ناس قاعدة تتفرج، الناس بتتفرج، هم دول الاخوات؟ هم دول بيتخانقوا مع بعض؟ دول المفروض يكونوا اقرب ناس لبعض، دول المفروض يكونوا أحب ناس لبعض. إيه اللي وصلهم للمرحلة دي؟ الكنعانيون والفرزيون بيتفرجوا على خناقة جميلة. فيدخل إبراهيم في المشهد يقول: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. إحنا أخوات، ما ينفعش توصل بينا الحالة للدرجة دي. ما ينفعش مخاصمة عشان الرعاة، ما ينفعش مخاصمة عشان ميراث، ما ينفعش مخاصمة عشان أرض، ما ينفعش مخاصمة، ما ينفعش، لا تكن مخاصمة. إبراهيم بيقول له ما تستاهلش الأمور، ما تستاهلش الأرض، ما تستاهلش المبديات، ما تستاهلش. تعالى أنا بدي لك أنت الاختار، وأنا هقول لك اختار أنت زي ما أنت عايز. هقول لك إبراهيم لأنه سامع كلمة من سنين طويلة اسمها البركة من الرب، لأنه سامع كلمة إن الرب بيقول له أنا كافي ليك، عشان كده بيقول له لوط اختار انت، اختار وسيب لي الاوحش. وهتكتشف بعد شوية ان لوط بيفكر انه يختار صح، لكنه بيكتشف انه اختار غلط. علشان كده المخاصمة كلمة غالية ملهاش وجود في قاموس حياتنا. لا تكن مخاصمة، الكلمة دي مفيش لها وجود في القاموس. اخواتي مش مستهلة لا المبديات ولا الميراث ولا التفاصيل كلها. ان يكون في خصام بيني وبين اخويا، ان يكون في خصام بيني وبين خادم معايا في الكنيسه، ان يكون في خصام بيني وبين ناس كانت لي عشره معاهم ورحلات معاهم ومشيت رحله طويله معاهم، النهارده بسبب الرعاه بنتخانق مع بعض. ابراهيم بيخير لوط، بيقول له انا مش عايزها تنتهي بخصام، اختار اللي انت عايزه، اختار كما تشاء، وانا
أخذ التاني. فيقف إبراهيم ويعلن إعلام واضح وصريح إن أخويا أهم من المواشي، إن أخويا أهم من الأرض، إن أخويا أهم من أي تفاصيل فيها غنى وبهجة وفرحة، أخويا أهم. ويقول للوط اوعى تمشي واحنا متخاصمين مع بعض، وتنتهي المحطة دي وهم في كنعان. وإبراهيم بيعلن أنا وإنت أخوان، مفيش حاجة تخلينا نكمل في خصام. وإلى اللقاء في محطة جديدة من محطات

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا.

لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات. قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه. قلبا نقيا يملأه الحب دائما، وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع فيا مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلاً اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جداً يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 12: ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل.
1: للذل شر لا ينصب فقط على الذليل، لكن أولا على المذل. للذل ثمن يدفعه من رصيده الجبابرة دون اختيار. للذل صوت أعلى من صوت الصياط. للذل أجرة يدفعها آخر اليوم قبل أن يأوى إلى فراشهم العتات. فالله دائما ما يقف في القضاء في صف المضام. الله دائما ما يعوض الأبرياء بالجود والنماء. الله دائما ما يرفع يده في وجه الجبابرة العتات ليجبر الجميع على احترام أتباع الإله. إن أراد القدير أن يعز ذليل فلا يعوزه لذلك سبيل، فهو العزيز الذي إن أراد تقوم مشيئته دونه في هذا الفرعون ودستوره الهزيل. سيدك يا فرعون من يذل العتات في تجبرهم قبل حتى أن تسنح فرصة أو يشاء قدر، ودون حاجة في أي حرب إلى أي دعم أو تمويل. واختشى المصريون من هذا الشعب العزيز دون أن يكون لهذا في قلب أحد منهم أي تفسير. علمتك سياستك الدهاء مع الأصدقاء قبل أن يتحولون حول كرسيك الأراجوزي إلى أعداء. فلتصادق من تشاء ولتعادي من تشاء، فلتغير المعاملات وتنسى الابتسامات لتسقط الأقنعة وتشطب الشعارات لتعلم بنيك في مدارسك كيف ينبذون الأصدقاء وتسقيهم بدلاً من اللبن الجفاء. لكني أحذرك من هذا الشعب العزيز، فكل ما عندك من الرجال والخيول لا يمس شعرة واحدة من رأس واحد ممن أطلقت عليهم في أكاذيبك فلول. ففي وسطك مزج السيد روح ضلال، وكل رجال مشورتك في المشورة أغبياء، وهم في المطاردة نفس أدواتك للفناء لا لاستعراض القوة والبقاء.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 13 و14: فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
1: يبدأ العنف مباشرة بعد الخجل، يا للعجب. ويبدأ الاستعباد بعد الامتداد، أكرر يا للعجب. ارتبك المصري أمام بركات العبراني الغريب، وكان لهذا أشد الأثر في كتابة صفحة أخرى من نفس كتاب التاريخ. فلقد غالب المصري الخجل وغير المعاملة دون أسباب، واستبدل كل خشية ولطف لعقاب. وحيث أن لكل شيء سبب يرفع عن وجهه برقع العجب دون أن تجد لما حدث من العنف أي سبب. فالعنف لغة لا يعرف سواها إلا من كان في عمقه شيئا قد انكسر ونورا قد انطفأ، أو من يخشى على نفسه من انقلاب القدر. لهذا يأخذ العنف قوته من الخوف ووحشيته من الضعف، أما عن الباقي فهو يعرف كيف يسحبه من المرارة الخفية في أعماق نفسه من البشر على مهل. كان الطين في سفر التكوين هو أصل وبداية الإنسان، لكنه في سفر الخروج صار هو مصير ونهاية الإنسان، فحيث بدأ الإنسان انتهى. هذه خلاصة المشهد قبل أن يصل إليه في بؤسه الذي أتاه منتشلا ليس من الطين بل من الماء، ليحرره من الشقاء بالفداء. وهكذا يبدأ الإنسان الجديد مولودا من الماء والروح، فيدخل ليس تاريخ مصر بل يكتب حيا في ملكوت السماوات. حبس فرعون الشعب البكر في معاجن الطين، فأطلق الله نداء لفرعون بإطلاق شعبه للعيد. قرر الله القضاء على بكر فرعون في فراشه قبل أن يقضي على فرعون نفسه في مياهه. والسؤال: إن كان فرعون رمز للشيطان، فمن هو بكره؟ وكيف سيموت في فراشه ووطنه، رغم أن كل أبناء مصر يفدونه لو استطاعوا؟ وكيف في النهاية يحسم البكر الحقيقي معركته مع هذا البكر المزيف، ويخرج من مصر متقدما شعبه ليعيد معهم العيد الأبدي؟ بدأ فرعون في تنفيذ مخططه الجسور، وبدأ معه الله في نفس التوقيت في أول عملية لزعزعة الجزور. فرعون يتشدد والرب يترقب، فرعون يحشد الحشد بينما يد الله تحرك العش، فرعون يحمي كور الحديد وتتبدل كل وعوده لوعيد، وينتظر الله حتى يحين وقت الوعد يوم تحرير العبيد وتعويض أولئك العبيد بالعيد. كانت صخرة العبد في البيت والحقل. سكن المصري في الوقت الذي تأكد فيه العبراني من غربته، شبع المصري وذاق العبراني الطعم الحقيقي لمذلته. لست بحاجة إلى تخمين، إنه وقتها فقط تذكر جده صاحب الخزائن، تذكر أن عظام يوسف في تابوتها تؤكد عودته. زاد فرعون الأثقال على الشعب المتعب المنهار، ركز جرعات المرار في أفواه من عجزوا عن الفرار، رفض أن يتركهم، قرر أن يقتلهم وأن يستحوذ على الأبكار، وتركه إله موسى يرتب ويلاحق ويربك، والشعب أمامه يصرخ كما الفأر في مواجهة قط. لكنه أخيرا ترك له عفار أرجلهم، وأبقى للشعب الغالي بعد كل شيء في كأس الأيام طعم الانتصار. وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to listen to this program.
1: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We are about to commence a great series of messages.
1: نحن سنبدأ في سلسلة رسائل عظيمة للغاية.
0: We are calling it is the garden versus the city.
1: نسمي هذه السلسلة الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: And you will understand more and more as this series unfolds.
1: وسوف تتعلمون أشياء كثيرة عندما نسترسل في حديثنا في هذه السلسلة من الرسائل.
0: In reality, it is the entire Bible from Genesis to Revelation.
1: الحقيقة أنها تلخص لنا كل الكتاب المقدس من سفر تكوين إلى سفر الرؤيا.
0: I want to begin by saying that people were making all sorts of predictions around the turn of the 21st century.
1: أود أنني أبدأ حديثي بالقول أن الناس كانوا يفكرون في كل أنواع التنبؤات على أعتاب القرن الحادي والعشرين.
0: Some people went to all sorts of extremes in their predictions.
1: وذهب الناس في تنبؤاتهم إلى أبعد الحدود.
0: But for the past 20 centuries, Christians have always lived a dual role.
1: ولكن عبر القرون العشرين الماضية عاش المسيحيون دائما دورا ثنائيا.
0: What is this dual role that you ask?
1: وقد تسأل وما هو هذا الدور الثنائي؟
0: It is both waiting for the Lord to come at any moment.
1: إنه انتظار مجيء الرب في أي لحظة.
0: And laboring diligently for him at the same time.
1: وهو أيضا العمل باجتهاد لأجله في نفس الوقت.
0: People are forever trying to set dates and make predictions regarding the second coming of Christ.
1: والناس دائما يحاولون أن يحددوا مواعيد معينة وأن يعملوا تنبؤات حول المجيء الثاني للمسيح.
0: Yet Jesus told us very clearly.
1: ومع ذلك فقد قال يسوع بصراحة وبوضوح كامل
0: that no one knows the hour of his return.
1: أنه لا أحد يعرف موعد مجيئه.
0: Listen to what Jesus said.
1: اسمع ماذا قال يسوع.
0: That he will come like a thief in the night.
1: إنه سيأتي كلص في الليل.
0: When most people are not expecting him.
1: حين لا يتوقع معظم الناس مجيئه.
0: There's a story about a family that was discussing the Sunday sermon over Sunday lunch.
1: هناك قصة عن عائلة كانت تناقش عظة الأحد وهي حول مائدة الغداء يوم الأحد.
0: As many families do.
1: كما تفعل عائلات كثيرة بكل تأكيد.
0: That Sunday, the sermon was on the second coming of Christ.
1: وكانت العظة في ذلك اليوم حول المجيء الثاني للمسيح.
0: The teenager in the family said that he still had lots of questions about the second coming of Christ.
1: وقال الشاب المراهق في العائلة أنه كانت لا تزال لديه عدة أسئلة حول المجيء الثاني للمسيح.
0: The father tried his best to answer the questions.
1: وبذل الأب كل ما في وسعه ليجيب عن هذه الأسئلة.
0: And finally said to his son.
1: وأخيرا قال لابنه.
0: We don't have all the answers we might like.
1: قد لا نعرف الإجابات عن كل الأسئلة التي نريدها.
0: But we do have all that we need to know.
1: ولكن لدينا كل ما نحتاج إلى أن نعرفه.
0: And what we need to know is to live each day as if it were your last day.
1: وما نحتاج أن نعرفه هو أن تعيش كل يوم كما لو كان هذا اليوم هو آخر يوم لك.
0: The boy replied.
1: فأجاب الولد قائلا.
0: But I tried that once and you punished me for it.
1: ولكني حاولت مرة أن أفعل ذلك ولكنك عاقبتني على هذه المحاولة.
0: In the event that the Lord does not return today,
1: في حالة عدم المجيء الثاني للرب اليوم,
0: in the next few broadcasts, I want to deal with two issues.
1: أود في الحلقات القليلة القادمة أن أعالج أمرين.
0: Both the beginning of time and the end of time.
1: يتعلقان كلاهما ببداية الزمن وبنهاية الزمن.
0: I want to go all the way to the beginning of time.
1: أود أنني أعود طول الطريق إلى بداية الزمن.
0: And then related to the end of time.
1: ثم أحاول ربط ذلك بنهاية الزمن.
0: The Bible is not just little bits and pieces of writing.
1: الكتاب المقدس ليس مجرد كتابات مجزأة إلى أجزاء صغيرة.
0: The Bible is a systematic and organized plan.
1: الكتاب المقدس خطة منظمة ومتناسقة.
0: The Bible is the revelation of what God has done.
1: الكتاب المقدس هو إعلان لما عمله الله في الماضي.
0: What God is doing.
1: ولما يعمله الآن.
0: And what God will do in the future.
1: ولما سوف يعمله في المستقبل.
0: And if you miss that point, you miss the whole Bible.
1: وإذا فاتك فهم هذه النقطة، يكون قد فاتك فهم الكتاب المقدس كله.
0: And thus you miss the Christian faith altogether.
1: وهكذا يفوتك إدراك كنه الإيمان المسيحي تماما.
0: While God has no beginning or end.
1: وإذا كان الله لا بداية له ولا نهاية.
0: We humans and the earth do have a beginning and an end.
1: فإننا نحن البشر والأرض لنا بداية ولنا نهاية.
0: While God has no starting or finishing point,
1: وإذا كان الله ليس له نقطة بداية أو نقطة نهاية,
0: we humans and our planet do.
1: فإننا نحن البشر وكوكبنا لنا ذلك.
0: The Bible begins with a garden on earth called Eden.
1: الكتاب المقدس يبدأ بجنة على الأرض اسمها عدن.
0: And the Bible ends with a garden city coming down from heaven.
1: والكتاب المقدس ينتهي بمدينة نازلة من السماء.
0: The Bible begins with a beautiful, exquisite garden called Eden.
1: الكتاب المقدس يبدأ بجنة جميلة فاتنة اسمها عدن.
0: And the Bible ends with a far more exquisite city called the New Jerusalem.
1: والكتاب المقدس ينتهي بمدينة أكثر روعة وجمالا تسمى أورشليم الجديدة.
0: The Bible begins with a wedding between a man and a woman.
1: الكتاب المقدس يبدأ بعرس بين رجل واحد وامرأة واحدة.
0: And it ends with a symbolic wedding between the bridegroom who is the Lord Jesus Christ.
1: وهو ينتهي بعرس رمزي بين العريس الذي هو الرب يسوع المسيح.
0: And the bride, which is the church of Jesus Christ.
1: والعروس التي هي كنيسة يسوع المسيح.
0: Who is the church?
1: ومن هي الكنيسة?
0: The church is the multitudes of believers from every tribe and every nation and every tongue.
1: الكنيسة هي جموع المؤمنين من كل قبيلة ومن كل أمة ومن كل لسان.
0: So the Bible begins with Adam and Eve who were placed as God's deputies in the garden.
1: فالكتاب المقدس يبدأ بآدم وحواء اللذين وضعا في الجنة كوكلاء الله.
0: And the Bible ends with Jesus's followers reigning and ruling with him.
1: والكتاب المقدس ينتهي بتابعي يسوع وهم يحكمون ويسودون معه.
0: The Bible begins with a man and a woman in a place full of peace and tranquility and joy.
1: الكتاب المقدس يبدأ برجل وامرأة في مكان مملوء بالسلام والهدوء والفرح.
0: And the Bible ends with a place of greater peace, greater tranquility, and greater joy.
1: والكتاب المقدس ينتهي بمكان فيه سلام أعظم وهدوء أعظم وفرح أعظم.
0: But between the beginning and the end of the Bible,
1: ولكن بين بداية الكتاب المقدس ونهايته,
0: there are a whole lot of things that happened.
1: هناك أشياء كثيرة حدثت.
0: In the next few broadcasts, we will see how man chooses a city over against God's garden.
1: وفي الحلقات القليلة القادمة سنرى كيف اختار الإنسان مدينة في مقابل وضد جنة الله.
0: We will see how man became deceived.
1: وسنرى كيف أصبح الإنسان مخدوعا.
0: And instead of being contented to serve as the vice regent,
1: وبدلا من أن يكون قانعا بالخدمة كنائب للحاكم,
0: he wanted to be the regent.
1: أراد أن يكون هو الحاكم.
0: Instead of obedience,
1: وبدلا من الطاعة,
0: they chose rebellion.
1: اختار التمرد والعصيان.
0: Instead of submission,
1: وبدلا من الخضوع,
0: they chose to usurp God's authority.
1: اختاروا اغتصاب سلطة الله.
0: Instead of being the creature,
1: وبدلا من أن يكون المخلوق,
0: they wanted to be the creator.
1: أراد أن يكون هو الخالق.
0: In this series of messages, we will contrast the garden with the city.
1: وفي هذه السلسلة من الرسائل سوف نقارن جنة الله بالمدينة.
0: We will contrast the peace and tranquility of the garden of God.
1: سنقارن بين سلام جنة الله وهدوئها
0: with the discontent

0: 8 all the way to verse 17.
1: تعال معي نقرأ من سفر تكوين الأصحاح الثاني من العدد الثامن إلى العدد السابع عشر. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد. هناك المقل وحجر الجزع، واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش، واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي أشور، والنهر الرابع الفرات. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت.
0: When the Holy Spirit inspired Moses to pen these words of Genesis,
1: عندما أوحى الروح القدس لموسى أن يكتب هذه الكلمات من سفر تكوين,
0: Moses was in Mount Sinai.
1: كان موسى على جبل سيناء.
0: So the location of the Garden of Eden was east of Mount Sinai where Moses physically was.
1: ولذلك كان موقع جنة عدن شرق جبل سيناء حيث كان موسى جسديا.
0: And that is why it says, now the Lord God had planted a garden in the east of Eden.
1: ولهذا يقول وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا.
0: From where Moses was at the time of writing of these words,
1: حيث كان موسى موجودا في وقت كتابة هذه الكلمات,
0: Eden was located somewhere across the Arabian desert.
1: كانت عدن تقع في مكان ما عبر الصحراء العربية.
0: Eden was toward the area known as the Valley of Tigris and Euphrates.
1: كانت عدن موجودة نحو البقعة المعروفة باسم وادي حداقل والفرات.
0: There are two other rivers mentioned here in Genesis.
1: وهناك نهران آخران مذكوران هنا في سفر تكوين.
0: Pishon and Gihon.
1: فيشون وجيحون.
0: These two rivers do not exist anymore.
1: ولم يعد لهذين النهرين وجود.
0: Some scholars have suggested that they were destroyed by the flood of Noah.
1: بعض الدارسين يرجحون أنهما دمرا بواسطة الفيضان.
0: What is so important about the garden?
1: وما هو المهم بالنسبة للجنة؟
0: There are three very important things about the Garden of Eden.
1: هناك ثلاثة أمور مهمة جدا بالنسبة لجنة عدن.
0: You must remember them as we begin today.
1: ينبغي أن تتذكرهم ونحن نبدأ اليوم.
0: And as we go on to contrast the garden of God with the city of man in the next few broadcasts.
1: ونحن نستطرد في المقارنة بين جنة الله ومدينة الإنسان في الرسائل القليلة القادمة.
0: Number one.
1: أولا.
0: It was picturesque.
1: كانت الجنة رائعة فاتنة.
0: Number two.
1: ثانيا.
0: It was a place of provision.
1: كانت الجنة مكان التدبير والعناية.
0: Number three.
1: ثالثا.
0: It was a place of protection.
1: كانت الجنة مكان الحماية والرعاية.
0: We will begin by looking at the picturesque quality of Eden.
1: وسنبدأ بالتأمل في عدن بصفتها رائعة وفاتنة.
0: To say that the garden was exquisitely beautiful is an understatement.
1: إذا قلنا إن عدن كانت فاتنة ورائعة الجمال, فإن هذه العبارة قاصرة عن الوصف الدقيق.
0: As God created every part of this planet, He called it good.
1: لأن الله لما خلق كل جزء من هذا الكوكب,

0: عنه إنه حسن.
1: You know when you watch the sunrise or the sunset.
0: أولست تلاحظ عندما تشاهد شروق الشمس وغروبها؟
1: Or view another magnificent place of nature anywhere in the world.
0: أو ترى أي مكان آخر من الأماكن الجميلة في العالم؟
1: We find ourselves awestruck.
0: أننا نجد أنفسنا مبهورين مشدوهين.
1: We talk about how beautiful nature is.
0: ونحن نتحدث عن جمال الطبيعة كم هو عظيم.
1: We talk about how magnificent the scene is.
0: ونحن نتحدث عن حسن المنظر كم هو مبدع.
1: But for Adam and Eve,
0: ولكن بالنسبة لآدم وحواء,
1: God poured out his most creative magnificence into the Garden of Eden.
0: أبدع الله أعظم وأروع خليقته في جنة عدن.
1: For Adam and Eve,
0: من أجل آدم وحواء,
1: God poured out beauty beyond measure and comprehension.
0: أغدق الله الجمال أكبر من أي قياس أو إدراك.
1: But just as pollution spoils much of the beauty of God's magnificent creation today,
0: ولكن كما أن التلوث اليوم أفسد كثيرا من جمال خليقة الله الرائعة,
1: when sin entered into that beautiful garden, it spoiled the beauty of holiness.
0: فإن الخطية عندما دخلت تلك الجنة الجميلة أفسدت جمال القداسة.
1: When the sin of disobedience and stubbornness entered into the garden,
0: عندما دخلت خطية العصيان والعناد إلى الجنة,
1: it turned it from a garden to a garbage dump.
0: حولتها من جنة إلى مقلب زبالة.
1: When the sin of self-aggrandizement entered into the garden,
0: عندما دخلت خطية تعظيم الذات إلى الجنة,
1: it transformed its environment into a toxic waste dump.
0: حولت بيئتها إلى أرض مسمومة قاحلة.
1: When sin of rebellion entered into the garden,
0: عندما دخلت خطية العصيان إلى الجنة,
1: it poisoned the atmosphere with its poisonous gas.
0: سممت مناخها بغازاتها المسمومة.
1: And beauty turned into ashes.
0: وتحول الجمال إلى رماد.
1: Sin always turns simplicity into complexity.
0: الخطية دائما تحول البساطة إلى عقد ومشكلات.
1: Sin turns innocence into shame.
0: الخطية تحول البراءة إلى عار.
1: Sin turns purity and perfection into cynicism.
0: الخطية تحول النقاوة والكمال إلى تشكك وتشاؤم.
1: Sin turns joy into drudgery.
0: الخطية تحول الفرح إلى كآبة وتضجر.
1: But until sin entered the garden, it was a picturesque place.
0: ولكن إلى أن دخلت الخطية إلى الجنة, كانت الجنة رائعة الجمال.
1: Tune in next time and I will tell you more about other characteristics about the Garden of Eden.
0: عندما تصغي إلينا المرة القادمة, سأتحدث إليك عن صفات أخرى لجنة عدن.
1: I will also tell you about the new garden available to us right now.
0: وسوف أتحدث إليك أيضا عن جنة أخرى متاحة لنا الآن.
1: This garden is available to us because of the shed blood of the Lord Jesus Christ.
0: هذه الجنة متاحة لنا الآن بفضل الدم المسفوك للرب يسوع المسيح.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة, أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. أنا من الشخصيات اللي بخاف جدا من الفار، ولو عدى قدامي في الشارع أطلع أجري أسيبه وأروح شارع تاني، وعشان كده أنا عندي قطة في البيت ومطمنة إنه مفيش فار هيقدر يدخل البيت، وبفتح الشباك براحتي لأني عارفة إنه مش هيقدر يدخل، مش عشان هو في قطة وشايفها، لا ده مجرد إنه يسمع صوت القطة هو بيخاف يدخل. يعني أنا لما بيكون الفار قدامي من غير القطة بحس إنه قليلة قوي ممكن يهجم عليا، وجود القطة معايا بيخليني واثقة إن مش ممكن يدخل فار البيت. تسألني نص حلو دلوقتي، إيه علاقة قصتنا والقطة والفار بكلامنا النهاردة؟ كلامنا النهاردة من سفر العدد أصحاح 13 وعدد 27 ل 33، وكمان هنكون بنقرأ من أصحاح 14 وعدد 1 و2. لأنه الأعداد كتيرة وصعب نقراها في البرنامج، أنا هحكي لكم بسرعة هي بتتكلم عن إيه. هي بتحكي عن شعب الله لما الله وعدهم يروحوا أرض الموعد، فبعت موسى أكتر من حد 12 شخص قد عدد الأسباط عشان يشوفوا الأرض دي اللي مليانة لبن وعسل. فلما راحوا وشافوا، شافوا ناس عمالقة جدا. شوفوا كده قالوا إيه لموسى لما رجعوا: قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم. وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل، وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصر. لما راحوا الجواسيس للأرض كان تقرير كل الأغلبية إننا كنا كالجراد في أعين أنفسنا وكمان في أعينهم. هم أكيد ما يعرفوش في عينيهم كانوا إيه، بس هم شافوا كده، شافوا إن دول ناس عمالقة وإحنا قليلين قوي. تعرفوا النتيجة كانت إيه؟ إن هم تمنوا يرجعوا تاني لأرض العبودية. طيب لو رحنا بقى في سفر العدد أصحاح 9 وعدد 14 ونشوف يشوع وكالب، دول اتنين كانوا برضو من ضمن الجواسيس اللي راحوا للأرض. قالوا إيه؟ إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض، الرب معنا لا تخافوهم. الاتنين دول ركزوا على مين؟ ركزوا على الله. ما خافوش خالص من الناس دي برغم ان هم عمالقة، شافوا نفسهم ان هم اللي عمالقة، بالظبط زي ما بشوف نفسي لما بتكون معايا القطة. هم شافوا نفسهم عمالقة لان معاهم الله. لكل نص حلو، يا ترى في عملاق انت شايفاه في حياتك؟ مشكلة مالية، زوجية، مرض، تعب، بتشوفي قدامك انك قليلة قوي قوي قوي. خلي بالك المشاعر دي بتخدعنا وبتحسسنا ان هو عملاق، مع انه الحقيقة هو قليل قوي قوي قوي، لان معانا الله اللي صوته بس بيخوفهم واللي صوته بس بيخلي الدنيا تهدى في حياتك. فما فيش داعي تبكي وتتذمري على الله لانه سمح بالعملاق اللي انت شايفاه عملاق ان يدخل حياتك. طول ما انت مركزة على المشكلة اكيد المشكلة هتبقى كبيرة قوي وهتحس نفسك زي الجراد، لكن لو تركيزك على الله هتكون النتيجة هي الثقة إن الله معاكي وقادر إن يخليك تتغلبي على المشكلة دي. وافتكري لما تواجهك أي مشكلة ما تقوليش للمشكلة قد إيه أنت كبيرة، لكن قولي قد إيه الله عظيم وهيخليني أقدر أعدي المشكلة دي. وبدل ما تقعدي تبكي وتتذمري اشكري ربنا عليها وقولي له: يا رب أنا واثقة إنك أنت هتكون معايا وإني هخرج من المشكلة دي باختبار جديد هشوف فيه مجدك في حياتي. من فضلك لو كلام النهاردة لمس حياتك وانت فعلا بتمر بمشكلة صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عارفة كويس إنك أكبر من أي مشكلة. يمكن أنا تذمرت على المشكلة دي وحاسة إنه زي الجرادة قدامها، حاسة أنا مفيش في إيدي حل، حاسة إن المشكلة دي كسرتني، لكن أنا بعترف إن ده ضعف مني. يا رب من فضلك ساعدني إني أشوف قوتك، ساعدني إني أثق في وعودك إنك مش سايبني. ساعدني إني أكون واثقة إنك هتحارب عني ضد العملاق ده. خليني أشوف بعيون الإيمان اللي مش قادرة أشوفه دلوقتي بعيني. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121211614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا عندي دليل كامل على إن المسيح ما كانش ابن الله منذ الأزل. وبعدين بقول له إيه الدليل؟ قال لي رومية 1:4. في رومية 1:4 هو بيقول لي الرسول بولس بنفسه بيقول عن المسيح وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وبيقول لي اللي تعين ابن الله يعني معناها ما كانش ابن الله أو هو مش موجود منذ الأزل، ده موجود قريب. أنا بقول هنا الجهالة إن بناخد آية بعيدا عن سياقها، بعيدا عن قرينتها، بعيدا عن روح الكتاب كله. روح الكتاب كله بتقول لنا إن المسيح ابن الله موجود منذ الأزل. وأنا بقول لصديق ده والغيره اللي بيسأل السؤال ده، من فضلك اقرأ يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة والكلمة عند الله وكان الكلمة الله. وبعدين لما يقول في البدء كان الكلمة، أي بدء؟ ده اللي منذ الأزل، هو موجود منذ الأزل. بل المسيح بلسانه الطاهر بيقول كده قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. لما نقرأ نبوة جاية عنه في ميخا 5:2 يقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، مخارج الإبن ده منذ القديم منذ أيام الأزل. جاي تقول لي هنا وتعين؟ طب من فضلك افتح معايا رومية 1 وشوف النص كله بيقول ايه. أول ما يبدأ الرسول بولس يقول بولس عبد ليسوع المسيح، عبد يبقى يسوع هو ايه؟ هو الرب، هو الرب. يكمل ويقول كده لما تكمل النص عن ابنه، آية 3، ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. صار يعني ولد من نسل داود بحسب الجسد. وبعدين يقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. ويكمل يقول ايه؟ يسوع المسيح ربنا. شايف النص بيكمل يقول ايه؟ يسوع المسيح ربنا. ربنا ده منذ الأزل، منذ الأزل هو يسوع المسيح ربنا. اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، إيه اللي عايز يقوله الرسول بولس؟ عايز يقول إن يسوع اللي قال عنه في فيلبي الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لما تجسد وكان في صورة عبد مين يعرف إن ده ابن الله؟ لما كان واخد صورة إنسان، طفل، تخيل مولود في مزود، طفل مولود في مزود، المسيح الإنسان، مين يقول عليه ابن الله؟ يوم بعد التاني من خلال تعليمه ومعجزاته بدأ يعرف إن هو ابن الله. يعرف لما الناس بتشوف تعليمه، تسمع تعليمه، تشوف معجزاته. فبعد ما التلاميذ شافوا معجزاته، سمعوا تعليمه، فمرة بيسأل من يقول الناس إني أنا؟ قالوا له إيه البعض بيقول إليه، إرمي واحد من الأنبياء يوحنا المعمدان، قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. إزاي عرف؟ من خلال معجزاته، من خلال تعليمه. بولس هنا عايز يقول لنا باختصار شديد إن يسوع المسيح تعين ابن الله. الكلمة اليونانية اسمعها مني كويس وارجع لقواميس اللغة، الكلمة اليونانية تعين هي أصلا تترجم تبرهنة أو ثبت. يسوع المسيح برهنة ثبت لكل العالم إنه ابن الله. إمتى؟ بالقيامة من الأموات. أقول لك تاني إن يسوع لما اتولد، لما كان واخد صورة عبد، مين يعرف إنه ابن الله؟ اتعرف من معجزاته، من تعاليمه، من صفاته. لكن الإعلان الكامل والأكيد والحقيقي كان في القيامة من الأموات. الفعل اليوناني تعين، ومعظم الترجمات مترجماه تبرهن أو ثبت. يعني مثلا اسمع الآية، نص الآية مثلا في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة العربية المشتركة في ترجمة كتاب الحياة يقول ثبت أنه ابن الله بقدرة بالقيامة من الأموات. ترجمة American Standard Version، English Standard Version يقول هو واز ديكليرد،
يعني ايه؟ يعني اعلن انه ابن الله. فيسوع هو ابن الله منذ الازل، لكن ظهر للناس في تعاليمه ومعجزاته، وكان الاعلان الكامل، الاثبات الكامل، البرهان الكامل لكل البشرية لما قام. لان مين يقدر يقوم من الموت؟ في حد يقدر يقوم من الموت؟ شفت انسان مات وقام بقوة ذاته؟ يسوع الوحيد اللي مات وقام بقوة ذاته. فبيقول هنا كده: وتعين او وتبرهن او وثبت لكل البشرية انه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. عزيز المشاهد، قال الرب يسوع بوضوح: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، الذي لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. أتمنى ليك إنك تنال الحياة الأبدية، ولن تجدها إلا عندما تمسك في الرب بقوة، والرب معك.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة، المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو دورت في الصور والكتب المصرية القديمة عن اسم حد من الملكات واللي كان اسمها الملكة تي، هتلاقي حاجة غريبة قوي. تماثيل كتير ليها شكلها حلو وست جميلة، وتماثيل تانية ضربة بوز طوله شبرين، وده تقريبا أول تمثال لست ضربة بوز وشكلها نكد في التاريخ. الغريب بقى ليه مرات نلاقيها شكلها نكدي ومرات تانية نلاقيها جميلة، وهل هي فعلا نكدية ولا لا؟ قصتها بمنتهى البساطة انها كانت زوجة لواحد اسمه أمنحتب الثالث، وكان بيحبها، فكان بيخلي النحاتين يعملوا لها تماثيل جميلة جدا، لكن بعد وقت حصلت بينهم بعض المشاكل فخلاهم يرسموها بالشكل ده. يعني الحمد لله ما طلعتش الست نكدية ولا حاجة زي ما بيحاولوا يقولوا عليه. لكن دي مش أول حد يطلع عليه إشاعة أو حتى كلام إنه شخص مش كويس والناس تصدق. ده حصل برضو مع واحد تاني اسمه أراؤوش. أيوة، أراؤوش ده شخصية حقيقية كانت موجودة أيام صلاح الدين الأيوبي، وكان اسمه الحقيقي بهاء الدين أراؤوش. اشتهر أراؤوش بأنه شخصية قوية جدا وظالم جدا، لدرجة أنه تألف في ظلمه كتب، وكان بينضرب به المثل في الظلم ويقول لك إيه هو حكم أراؤوش، وده كان بيدل على قد إيه أنه كان ظالم ومستبد. بس الحقيقة بقى غير كده خالص. أراؤوش كان راجل ناجح وكان ليه أعداء نتيجة أنه راجل ناجح وجد وبيحب أن الشغل بتاعه يتم على أكمل وجه. فكان واحد من أعدائه ده أو من الناس اللي مش بتحبه اسمه ابن مماتي، كتب كتاب اسمه الفاشوش في حكم أراؤوش، وجمع فيه كتير من النوادر اللي بتعبر عن قد إيه أراؤوش ده كان ظالم. بس الحقيقة أن أراؤوش ما كانش راجل ظالم وقاسي زي ما كان بيحكي عنه ابن مماتي، وناس تانية ألفت كتب واتكلمت عن أراؤوش بطريقة كويسة، لكن اللي انتشر وفضل بين الناس أنه راجل ظالم. كتير من الأحيان بنقع في نفس المشكلة،

نحكم على الناس من مجرد اللي سمعناه عنهم، مش من خلال حقيقتهم، ومش بندي نفسنا فرصة نتعرف عليهم وبالتالي نتأكد من مدى صحة الكلام اللي اتقال عليهم. حياة البشر وسيرتهم مش محل للتسلية أو حتى لإطلاق الإشاعات أو حتى كمان تصديق. كونك بتصدق كلام اتقال عن شخص من غير ما تدخل في علاقة معاه وتختبر ده بنفسك، انت بتساهم بشكل أو بآخر في انتشار الإشاعة عنه. كل مرة بتتكلم أو بتقابل حد جديد، انسى كل الكلام اللي اتقالك عنه وخلي علاقتكم صفحة بيضة انت اللي بتكتب فيها من خلال موقفكم مع بعض. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم مروة نصر.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم تفاءل، وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا

ولا حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا في

0: تعد الأجيال من بعد سام جاء من الدرية ديالو واحد الراجل سميتو أبرام، وبابهد أبرام رحل هو وعائلته من العراق باش يسكلوا في بلاد كنعان، ولكن بقاو في سوريا وما مشاوش لبلاد كنعان. وملي كان في عمره 75 عام الله قال له
1: خلي بلادك وعائلتك وسير البلاد اللي غادي نوريك. وغادي ندير منك أم عظيمة ونبركك، ونبارك اللي يباركك واللعن اللي ينعنك، وبيك غادي نبارك الشعوب كلها.
0: وأبرام طاع الله وداه الله يعيش في أرض فلسطين، وملي وصل تما قال له الله
1: هذه هي الأرض اللي غادي نعطيك وللذرية ديالك.
0: وبناء أبرام واحد المذبح للرب حيث الله بلو تما. ومن بعد واحد المدة ظهر الله لأبرام في المنام وقال له
1: ما تخافشي أنا كنحميك وأجر كبير بزاف.
0: وهو يقول له أبرام
2: باش غادي ينفعني هادشي اللي غادي تعطيني يا سيدي ربي وأنا باقي عاقر، واللي غادي ورثني هو آل عازر الدمشقي حيث ما عطيتنيش اللي يخلفني، والعبد ديالي هو اللي غادي يورثني.
0: وهو يرد عليه الله وقال له
1: الخدام ما غيورثكشي، واللي غيورثك هو ولدك. شايف شحال النجوم في السماء؟ حسبة إذا قدرتي قد هيدا غتكون الدرية ديالك.
0: وتاق أبرام بالله، والله شافه راجل صالح بسبب إيمانه. ونعس أبرام والله كلمه في المنام وقال له
1: الدرية ديالك غادي تغرب 400 عام في بلاد غريبة، وغادي يكونوا عبيد تما، وغادي يعملوهم معاملة قبيحة بزاف، ولكن أنا غادي نعاقب الناس اللي استعبدوهم، والدرية ديالك غادي يخليو ديك البلاد ما فيها ما يتشاف.
0: وقطع الله العهد مع أبرام باللي غادي يعطيهم أرض كنعان. من بعد 10 سنين من ديك الوقت أبرام كان باقي ما عندوش الولاد، ومراته ساراي كان عندها واحد الخدامة سميتها هاجر، أعطاتها الأبرام باش يولد منها. وملي هاجر حبلت تغرت وتكبرت، وساراي عملاتها معاملة قبيحة وهربت هاجر من الدار. ملي هاجر هربت من الدار جلست حدا واحد العين في الصحراء، وجا عندها واحد الملاك وقال له

0: هاجر، منين جيتي وفين غدا؟
1: وقالت له هاجر:
2: أنا هربانة من دار دلالة سراي.
1: وقال لها الملاك:
0: رجعي للدار، انتينا غادة ولدي، والدرية ديالك غادة تكون كبيرة بزاف حتى ما تقدرش تحس بها.
1: وسمعت هاجر الله اللي تكلم معاها:
2: انتينا الله اللي كتشوف.
1: ورجعت للدار وولدت ولد الأبرام، وكان في عمر أبرام 86 عام اللي ولدت هاجر. وسموا الولد إسماعيل، والمعنى ديالو الله كيسمع، حيث الله سمع الغوات بالمحنة دياله. وظهر الله لأبرام مرة أخرى من اللي كان إسماعيل في عمره 13 عام، وقال له:
0: أنا الله القادر على كل شيء، سير في طريقي وكون رجل صالح، وغادي نبدل سميتك ونسميك إبراهيم، والمعنى ديالو أب الشعوب الكثيرة. وحتى مراتك عم بدل سميتها ونسميها سارة، والمعنى ديالها أميرة، وغادي نباركها ونعطيك ولد منها.
1: فرح النبي إبراهيم بزاف وقال:
3: أربي أم صاب إسماعيل يعيش قدامك.
1: والله قال له:
0: أنا غادي نبارك إسماعيل وندير منه أمة عظيمة، ولكن الوارث اللي كنهضر لك عليه غادي يخلق العام الماجي، وعهدي غادي يكون مع هذاك الولد.
1: وملي سمعت سارة هادشي ضحكت. وملي سارة كانت عندها 90 عام وإبراهيم عنده 100 عام، ولدت ولد وسماوه إسحاق كما قال الله، والمعنى إسحاق يضحك. وحقق الله وعده لإبراهيم، وقالت سارة:
4: الله خلاني نضحك واللي سمع خبري يضحك، شكون اللي كان يقول باللي غدا نولد ونردع ولاد لإبراهيم، وهانا دابا ولدت له ولد في الكبر ديالو.
1: وملي كبر إسماعيل رحل هو ويماه هاجر، والله بارك إسماعيل بزاف، وتزوج واحد المرأة من مصر ولا أم عظيمة، وعاشت الدرية ديالو في الصحراء في الشرق. وملي رحل إسماعيل ويماه هاجر، الله امتاح النبي إبراهيم وقال له:
0: إبراهيم، دي ولدك اللي كتبغيه وسير لجبل المرايا وقدموا لي ضحية تما.
1: وبكر إبراهيم في الصباح وبردع الحمار ديالو ودمعه جوج للخدامة، وولده إسحاق رفض الحطب للذبيحة، وإبراهيم رفض الشفرة والعافية، ومشى للموضع اللي قال له الله. ونهار تلت أيام شاف إبراهيم الجبل من بعيد وقال للخدامة:
3: بقاو نتوما هنايا وأنا ولدي غادي نمشي نسجدوا الله ونرجعوا.
1: ورفد إبراهيم العافية والشفرة، وولده إسحاق رفد الحطب. وملي كانوا ماشيين قال له إسحاق:
5: أبا بعد دابا احنا عندنا الحطب والعافية، بالحق فينا هي الضحية اللي غادي نذبحو.
1: وإبراهيم قال له:
3: ولدي الله هو اللي غادي يدبرنا في الذبيحة.
1: وملي وصلوا للموضع اللي يقدموا فيه الضحية، بنى إبراهيم المذبح وحط عليه الحطب، وربط ولده إسحاق وحطوا عليه، وقبض الشفرة باش يدبحوا. في ديك الوقت عيط الملاك لإبراهيم وقال له:
0: عندك تقيس الولد، أنا عرفت دابا قداش كتتقي الله وكتبغيه، وعلى ديك الشي ما عزيتيش فيا ولدك اللي كتكساب.
1: وهز إبراهيم عينه وشاف واحد الحولة مربوط من قرونه في الشجرة، وجاب إبراهيم الحولة وقدمه ضحية في موضع ولده، والدم سال وفاض. وسمى إبراهيم ديك الموضع الله اللي كيدبر. وهدر الملاك مع إبراهيم وقال له:
0: إبراهيم غاد نبركك، والدرية ديالك غاد تكون كي بحال نجوم في السماء والرمل ذا البحر، وبيك الله غاد يبارك شعوب الأرض كلها حيث انت طعتيني.
1: ودازت سنين، وإسحاق تزوج واحد البنت من العائلة ديالو، ومراته ولدت التوام، واحد سماوه عيسو والآخر سماوه يعقوب. وملي كبر يعقوب ورجع شاب، الله وراه في المنام واحد سلم من الأرض للسماء، والملائكة شي طالع وشي نازل، وفي راس السلم الله واقف عليه وكيقول:
0: أنا إله إبراهيم وإسحاق، غادي نعطيك والدرية ديالك الأرض اللي انت ناعس عليها، والدرية ديالك عتكون بحال تراب الأرض ونجوم السماء، وبيك الله غيبارك الأرض كلها،
1: والله فب وعده مع يعقوب واعطاه 12 ولد، وبدل سميته من يعقوب لإسرائيل. وكان يعقوب كيبغي يوسف كتر من ولاده الآخرين، وعلى هاد شي خوته اللي كبار منه بغاو يقتلوه، ولكن في الأخر باعوه لشي تجار غادين لمصر. وتما مرات الراجل اللي كان يوسف خدم عنده تهمته بالزور ودخل يوسف للحبس. ولكن الله بارك يوسف، وهو اللي فسر الحلامة للمالك، ورجع يوسف هو الحاكم. ومن اللي كان الجوع يوسف هو اللي انقذ عائلته. وفي الطريق ظهر الله ليعقوب في المنام وقال له:
0: ما تخافش من مشي ديالك لمصر، حيت أنا غادي نردك أم عظيمة تما. أنا غادي نكون معاكم ونرجعكم لبلادكم، للأرض اللي وعدت بها إبراهيم وإسحاق باش نعطيها له.
1: وسكنت العائلة دي يعقوب حدا واد النيل، والله باركهم بزاف. والمصريين سموا ولاد يعقوب العبرانيين. ومن اللي كبر يوسف ولد يعقوب كان باقي مآمن بلي الله غادي يردهم لأرض فلسطين، وقال لولاده:
3: خصكم توعدوني ملي ترجعوا لفلسطين تديو معاكم العضومة ديالي وتدفنوني تما.
1: وملي مات يوسف حنطوه كبحال اللي كيديروا المصريين باش يبقاو محافظين على الكزدة ديالو ملي يرجعوا لبلادهم.
6: عزيزي المستمع، اسمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة إبراهيم وعائلته، كان تعلموا حقائق روحية مهمة من حياتهم. اسمع مرة أخرى القصة حياتهم وطلب من الله باش يهضر معاك. فكر في الإيمان دي إبراهيم اللي كبر في واحد العائلة اللي كتعبد الأصنام. الله قال له: خلي بلادك وعائلتك وسير للبلاد اللي غادي نوريك. وإبراهيم طاع الله ومشى بلا ما يعرف فين غادي. بلا إيمان ما يمكنش نرضي الله، باش نرجعوا لله خاصنا ناخذ خطوة بالإيمان. وكذلك كنشوفوا في هذه القصة واحد صورة ديال الذبيحة الحقيقية. ولد إبراهيم حكموا عليه بالموت، ولكن الله أعطى الحولي في موطع ولد إبراهيم وتذبح الحولي في موطعه.
7: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطيين.

2019. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to listen to this program.
1: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We are about to commence a great series of messages.
1: نحن سنبدأ في سلسلة رسائل عظيمة للغاية.
0: We are calling it is the garden versus the city.
1: نسمي هذه السلسلة الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: And you will understand more and more as this series unfolds.
1: وسوف تتعلمون أشياء كثيرة عندما نسترسل في حديثنا في هذه السلسلة من الرسائل.
0: In reality, it is the entire Bible from Genesis to Revelation.
1: الحقيقة أنها تلخص لنا كل الكتاب المقدس من سفر تكوين إلى سفر الرؤيا.
0: I want to begin by saying that people were making all sorts of predictions around the turn of the 21st century.
1: أود أنني أبدأ حديثي بالقول أن الناس كانوا يفكرون في كل أنواع التنبؤات على أعتاب القرن الحادي والعشرين.
0: Some people went to all sorts of extremes in their predictions.
1: وذهب الناس في تنبؤاتهم إلى أبعد الحدود.
0: But for the past 20 centuries, Christians have always lived a dual role.
1: ولكن عبر القرون العشرين الماضية عاش المسيحيون دائما دورا ثنائيا.
0: What is this dual role that you ask?
1: وقد تسأل وما هو هذا الدور الثنائي؟
0: It is both waiting for the Lord to come at any moment.
1: إنه انتظار مجيء الرب في أي لحظة.
0: And laboring diligently for him at the same time.
1: وهو أيضا العمل باجتهاد لأجله في نفس الوقت.
0: People are forever trying to set dates and make predictions regarding the second coming of Christ.
1: والناس دائما يحاولون أن يحددوا مواعيد معينة وأن يعملوا تنبؤات حول المجيء الثاني للمسيح.
0: Yet Jesus told us very clearly.
1: ومع ذلك فقد قال يسوع بصراحة وبوضوح كامل
0: that no one knows the hour of his return.
1: أنه لا أحد يعرف موعد مجيئه.
0: Listen to what Jesus said.
1: اسمع ماذا قال يسوع.
0: That he will come like a thief in the night.
1: إنه سيأتي كلص في الليل.
0: When most people are not expecting him.
1: حين لا يتوقع معظم الناس مجيئه.
0: There's a story about a family that was discussing the Sunday sermon over Sunday lunch.
1: هناك قصة عن عائلة كانت تناقش عظة الأحد وهي حول مائدة الغداء يوم الأحد.
0: As many families do.
1: كما تفعل عائلات كثيرة بكل تأكيد.
0: That Sunday, the sermon was on the second coming of Christ.
1: وكانت العظة في ذلك اليوم حول المجيء الثاني للمسيح.
0: The teenager in the family said that he still had lots of questions about the second coming of Christ.
1: وقال الشاب المراهق في العائلة أنه كانت لا تزال لديه عدة أسئلة حول المجيء الثاني للمسيح.
0: The father tried his best to answer the questions.
1: وبذل الأب كل ما في وسعه ليجيب عن هذه الأسئلة.
0: And finally said to his son.
1: وأخيرا قال لابنه.
0: We don't have all the answers we might like.
1: قد لا نعرف الإجابات عن كل الأسئلة التي نريدها.
0: But we do have all that we need to know.
1: ولكن لدينا كل ما نحتاج إلى أن نعرفه.
0: And what we need to know is to live each day as if it were your last day.
1: وما نحتاج أن نعرفه هو أن تعيش كل يوم كما لو كان هذا اليوم هو آخر يوم لك.
0: The boy replied.
1: فأجاب الولد قائلا.
0: But I tried that once and you punished me for it.
1: ولكني حاولت مرة أن أفعل ذلك ولكنك عاقبتني على هذه المحاولة.
0: In the event that the Lord does not return today,
1: في حالة عدم المجيء الثاني للرب اليوم,
0: in the next few broadcasts, I want to deal with two issues.
1: أود في الحلقات القليلة القادمة أن أعالج أمرين.
0: Both the beginning of time and the end of time.
1: يتعلقان كلاهما ببداية الزمن وبنهاية الزمن.
0: I want to go all the way to the beginning of time.
1: أود أنني أعود طول الطريق إلى بداية الزمن.
0: And then related to the end of time.
1: ثم أحاول ربط ذلك بنهاية الزمن.
0: The Bible is not just little bits and pieces of writing.
1: الكتاب المقدس ليس مجرد كتابات مجزأة إلى أجزاء صغيرة.
0: The Bible is a systematic and organized plan.
1: الكتاب المقدس خطة منظمة ومتناسقة.
0: The Bible is the revelation of what God has done.
1: الكتاب المقدس هو إعلان لما عمله الله في الماضي.
0: What God is doing.
1: ولما يعمله الآن.
0: And what God will do in the future.
1: ولما سوف يعمله في المستقبل.
0: And if you miss that point, you miss the whole Bible.
1: وإذا فاتك فهم هذه النقطة، يكون قد فاتك فهم الكتاب المقدس كله.
0: And thus you miss the Christian faith altogether.
1: وهكذا يفوتك إدراك كنه الإيمان المسيحي تماما.
0: While God has no beginning or end.
1: وإذا كان الله لا بداية له ولا نهاية.
0: We humans and the earth do have a beginning and an end.
1: فإننا نحن البشر والأرض لنا بداية ولنا نهاية.
0: While God has no starting or finishing point,
1: وإذا كان الله ليس له نقطة بداية أو نقطة نهاية,
0: we humans and our planet do.
1: فإننا نحن البشر وكوكبنا لنا ذلك.
0: The Bible begins with a garden on earth called Eden.
1: الكتاب المقدس يبدأ بجنة على الأرض اسمها عدن.
0: And the Bible ends with a garden city coming down from heaven.
1: والكتاب المقدس ينتهي بمدينة نازلة من السماء.
0: The Bible begins with a beautiful, exquisite garden called Eden.
1: الكتاب المقدس يبدأ بجنة جميلة فاتنة اسمها عدن.
0: And the Bible ends with a far more exquisite city called the New Jerusalem.
1: والكتاب المقدس ينتهي بمدينة أكثر روعة وجمالا تسمى أورشليم الجديدة.
0: The Bible begins with a wedding between a man and a woman.
1: الكتاب المقدس يبدأ بعرس بين رجل واحد وامرأة واحدة.
0: And it ends with a symbolic wedding between the bridegroom, who is the Lord Jesus Christ.
1: وهو ينتهي بعرس رمزي بين العريس الذي هو الرب يسوع المسيح.
0: And the bride, which is the church of Jesus Christ.
1: والعروس التي هي كنيسة يسوع المسيح.
0: Who is the church?
1: ومن هي الكنيسة?
0: The church is the multitudes of believers from every tribe and every nation and every tongue.
1: الكنيسة هي جموع المؤمنين من كل قبيلة ومن كل أمة ومن كل لسان.
0: So the Bible begins with Adam and Eve who were placed as God's deputies in the garden.
1: فالكتاب المقدس يبدأ بآدم وحواء اللذين وضعا في الجنة كوكلاء الله.
0: And the Bible ends with Jesus's followers reigning and ruling with him.
1: والكتاب المقدس ينتهي بتابعي يسوع وهم يحكمون ويسودون معه.
0: The Bible begins with a man and a woman in a place full of peace and tranquility and joy.
1: الكتاب المقدس يبدأ برجل وامرأة في مكان مملوء بالسلام والهدوء والفرح.
0: And the Bible ends with a place of greater peace, greater tranquility and greater joy.
1: والكتاب المقدس ينتهي بمكان فيه سلام أعظم وهدوء أعظم وفرح أعظم.
0: But between the beginning and the end of the Bible,
1: ولكن بين بداية الكتاب المقدس ونهايته,
0: there are a whole lot of things that happened.
1: هناك أشياء كثيرة حدثت.
0: In the next few broadcasts, we will see how man chooses a city over against God's garden.
1: وفي الحلقات القليلة القادمة سنرى كيف اختار الإنسان مدينة في مقابل وضد جنة الله.
0: We will see how man became deceived.
1: وسنرى كيف أصبح الإنسان مخدوعا.
0: And instead of being contented to serve as the vice regent.
1: وبدلا من أن يكون قانعا بالخدمة كنائب للحاكم.
0: He wanted to be the regent.
1: أراد أن يكون هو الحاكم.
0: Instead of obedience,
1: وبدلا من الطاعة,
0: they chose rebellion.
1: اختار التمرد والعصيان.
0: Instead of submission,
1: وبدلا من الخضوع,
0: they chose to usurp God's authority.
1: اختاروا اغتصاب سلطة الله.
0: Instead of being the creature,
1: وبدلا من أن يكون المخلوق,
0: they wanted to be the creator.
1: أراد أن يكون هو الخالق.
0: In this series of messages, we will contrast the garden with the city.
1: وفي هذه السلسلة من الرسائل سوف نقارن جنة الله بالمدينة.
0: We will contrast the peace and tranquility of the garden of God.
1: سنقارن بين سلام جنة الله وهدوئها
0: with the discontentment of the city of man.
1: والسخط والقلق والاستياء في مدينة الإنسان.
0: It is very important to go back to the beginning.
1: ومن المهم جدا أن نعود إلى البدايات.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because for the believer, the end of time as we know it is linked to the beginning of time as we know it.
1: لأنه بالنسبة للمؤمن نهاية الزمن كما نعرفها مرتبطة ببداية الزمن كما نعرفه.
0: Please turn with me to the book of Genesis, chapter 2, beginning at verse 8, all the way to verse 17.
1: تعال معي نقرأ من سفر تكوين الأصحاح الثاني من العدد الثامن إلى العدد السابع عشر. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب. وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي أشور.

0: أسلم موسى أن يكتب هذه الكلمات من سفر تكوين.
1: Moses was in Mount Sinai.
0: كان موسى على جبل سيناء.
1: So the location of the Garden of Eden was east of Mount Sinai where Moses physically was.
0: ولذلك كان موقع جنة عدن شرق جبل سيناء حيث كان موسى جسديا.
1: And that is why it says, now the Lord God had planted a garden in the east of Eden.
0: ولهذا يقول وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا.
1: From where Moses was at the time of writing of these words,
0: حيث كان موسى موجودا في وقت كتابة هذه الكلمات,
1: Eden was located somewhere across the Arabian desert.
0: كانت عدن تقع في مكان ما عبر الصحراء العربية.
1: Eden was toward the area known as the Valley of Tigris and Euphrates.
0: كانت عدن موجودة نحو البقعة المعروفة باسم وادي حداقل والفرات.
1: There are two other rivers mentioned here in Genesis.
0: وهناك نهران آخران مذكوران هنا في سفر تكوين.
1: Pishon and Gihon.
0: فيشون وجيحون.
1: These two rivers do not exist anymore.
0: ولم يعد لهذين النهرين وجود.
1: Some scholars have suggested that they were destroyed by the flood of Noah.
0: بعض الدارسين يرجحون أنهما دمرا بواسطة الفيضان.
1: What is so important about the garden?
0: وما هو المهم بالنسبة للجنة؟
1: There are three very important things about the Garden of Eden.
0: هناك ثلاثة أمور مهمة جدا بالنسبة لجنة عدن.
1: You must remember them as we begin today.
0: ينبغي أن تتذكرهم ونحن نبدأ اليوم.
1: And as we go on to contrast the garden of God with the city of man in the next few broadcasts.
0: ونحن نستطرد في المقارنة بين جنة الله ومدينة الإنسان في الرسائل القليلة القادمة.
1: Number one.
0: أولا.
1: It was picturesque.
0: كانت الجنة رائعة فاتنة.
1: Number two.
0: ثانيا.
1: It was a place of provision.
0: كانت الجنة مكان التدبير والعناية.
1: Number three.
0: ثالثا.
1: It was a place of protection.
0: كانت الجنة مكان الحماية والرعاية.
1: We will begin by looking at the picturesque quality of Eden.
0: وسنبدأ بالتأمل في عدن بصفتها رائعة وفاتنة.
1: To say that the garden was exquisitely beautiful is an understatement.
0: إذا قلنا إن عدن كانت فاتنة ورائعة الجمال فإن هذه العبارة قاصرة عن الوصف الدقيق.
1: As God created every part of this planet, he called it good.
0: لأن الله لما خلق كل جزء من هذا الكوكب قال عنه إنه حسن.
1: You know when you watch the sunrise or the sunset.
0: أولست تلاحظ عندما تشاهد شروق الشمس وغروبها؟
1: Or view another magnificent place of nature anywhere in the world.
0: أو ترى أي مكان آخر من الأماكن الجميلة في العالم.
1: We find ourselves awestruck.
0: أننا نجد أنفسنا مبهورين مشدوهين.
1: We talk about how beautiful nature is.
0: ونحن نتحدث عن جمال الطبيعة كم هو عظيم.
1: We talk about how magnificent the scene is.
0: ونحن نتحدث عن حسن المنظر كم هو مبدع.
1: But for Adam and Eve,
0: ولكن بالنسبة لآدم وحواء,
1: God poured out his most creative magnificence into the Garden of Eden.
0: أبدع الله أعظم وأروع خليقته في جنة عدن.
1: For Adam and Eve,
0: من أجل آدم وحواء,
1: God poured out beauty beyond measure and comprehension.
0: أغدق الله الجمال أكبر من أي قياس أو إدراك.
1: But just as pollution spoils much of the beauty of God's magnificent creation today,
0: ولكن كما أن التلوث اليوم أفسد كثيرا من جمال خليقة الله الرائعة,
1: when sin entered into that beautiful garden, it spoiled the beauty of holiness.
0: فإن الخطية عندما دخلت تلك الجنة الجميلة أفسدت جمال القداسة.
1: When the sin of disobedience and stubbornness entered into the garden,
0: عندما دخلت خطية العصيان والعناد إلى الجنة,
1: It turned it from a garden to a garbage

0: dump. حولتها من جنة إلى مقلب زبالة.
1: When the sin of self-aggrandizement enter into the garden,
0: عندما دخلت خطية تعظيم الذات إلى الجنة,
1: it transformed its environment into a toxic waste dump.
0: حولت بيئتها إلى أرض مسمومة قاحلة.
1: When sin of rebellion entered into the garden,
0: عندما دخلت خطية العصيان إلى الجنة,
1: it poisoned the atmosphere with its poisonous gas.
0: سممت مناخها بغازاتها المسمومة.
1: And beauty turned into ashes.
0: وتحول الجمال إلى رماد.
1: Sin always turns simplicity into complexity.
0: الخطية دائما تحول البساطة إلى عقد ومشكلات.
1: Sin turns innocence into shame.
0: الخطية تحول البراءة إلى عار.
1: Sin turns purity and perfection into cynicism.
0: الخطية تحول النقاوة والكمال إلى تشكك وتشاؤم.
1: Sin turns joy into drudgery.
0: الخطية تحول الفرح إلى كآبة وتضجر.
1: But until sin entered the garden, it was a picturesque place.
0: ولكن إلى أن دخلت الخطية إلى الجنة, كانت الجنة رائعة الجمال.
1: Tune in next time and I will tell you more about other characteristics about the Garden of Eden.
0: عندما تصغي إلينا المرة القادمة, سأتحدث إليك عن صفات أخرى لجنة عدن.
1: I will also tell you about the new garden available to us right now.
0: وسوف أتحدث إليك أيضا عن جنة أخرى متاحة لنا الآن.
1: This garden is available to us because of the shed blood of the Lord Jesus Christ.
0: هذه الجنة متاحة لنا الآن بفضل الدم المسفوك للرب يسوع المسيح.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة, أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
8: لماذا يا سمر؟
7: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
9: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
7: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
8: عندك كل الحق يا سمر.
10: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
11: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
9: فإلى أي شيء تهدف يا عم قاسم؟
11: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
10: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
8: ليست كلها.
7: مريم تقول أغلبها.
9: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
8: لا أحد يدعي معرفة الوقت.
7: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
10: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
9: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
11: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
8: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
7: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
9: إلى أي حد هو قريب؟
10: إلى حد الاستعداد والانتظار.
11: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
7: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
8: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
9: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
10: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
11: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
7: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
8: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
10: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرأي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
11: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
9: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسدا وروحا؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلا.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات والحساب والدينونة؟ هل هناك حقا سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جوابا شافيا.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جوابا لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم، هي فعلا كذلك،
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي، يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
3: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر، لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
0: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
2: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسين، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
3: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف،
2: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
0: لا طبعا، لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
0: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
3: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
0: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا، لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإلي يا أبي، النبي إلي صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونه المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط،
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد، كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحتي للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام،
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في قضاء 15:4 أن شمشون أمسك 300 ابن آوى وربطها ذنبا إلى ذنب، وأخذ مشاعل وجعل بين كل ذنبين مشعلا. فكيف قدر شمشون أن يفعل هذا؟
2: يجب أن نذكر أن شمشون كان مؤيدا بقوة علوية خارقة، حتى أنه قتل 1000 رجل بفك حمار كما جاء في قضاة 15:15. فلم يكن مستحيلا عليه أن يمسك 300 ابن آوى.
1: ورد في القضاة 16:13 و14 قول شمشون لدليلة: إذا ضفرت 7 خصل رأسي مع السدى فمكنتها بالوتد. فهنا جواب الشرط محذوف، وهو قوله: أضعف وأصير كواحد من الناس.
2: نعم، جواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، فقد جاء في الآية 7 من ذات الأصحاح: فقال لها شمشون: إذا أوثقوني 7 أوتار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. وجاء أيضا في الآية 11: إذا أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. في المرة الثالثة لم تكن هناك حاجة لتكرار جواب الشرط، لأن ما قبله يدل عليه مرتين.
1: يقول القضاء 16:30 إن شمشون انتحر، بينما تعتبره رسالة العبرانيين 11:32 أنه من أبطال الإيمان.
2: الذي يقرأ قصة شمشون في سفر القضاة أصحاح 16 يرى أن شمشون مات تائبا إلى الله، نادما على خطاياه، ولم يقصد الانتحار، بل قصد أن ينتقم من أعداء الرب. وهو يشبه الجندي الشجاع الذي يموت في المعركة، إذ تقول آية 30 من أصحاح 16: فكان الموت الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته.
1: تقول القضاة 17:7: وكان غلام من بيت لحم يهوذا، من عشيرة يهوذا، وهو لاوي متغرب هناك. وهو خطأ، لأن الذي يكون من قبيلة يهوذا كيف يكون لاويا؟
2: أبناء سبط لاوي يمكن أن يتزوجوا من غير سبطهم كما فعل هارون في خروج 6:23. والرجل المذكور في قضاة 17:7 هو من سبط يهوذا من جهة والدته، وهذا هو سبب وجوده في بيت لحم، مع أنها ليست من مدن اللاويين، فاعتبر من عشيرة يهوذا بالنظر إلى والدته، ومن سبط لاوي بالنظر إلى والده، فقيل إنه لاوي.

0: نفهم من قضاء 20، 15، و47 أن عدد القتلى من سبط دان كانوا 26,100 رجل، ولكن يتضح من قضاء 20، 46، و47 أن العدد كان 25,000 فقط.
1: نعم، مات 25,000 في اليوم الأخير من الحرب، وهو الذي تطلق عليه آية 35 في ذلك اليوم، وكان قد مات 1,100 شخصا في اليوم السابق.
0: قال بعضهم إن حزقية كتب سفر راعوث، وقال البعض الآخر إن عزرا كتبه، وقال بنو إسرائيل وجمهور المسيحيين إن كاتبه هو صموئيل النبي.
1: تحديد اسم كاتب أي سفر ليس مسألة جوهرية في تقرير قانونية السفر، ولا في أنه وحي من عند الله.
0: سفر راعوث قصة عائلية غير معتبرة وغير صحيحة.
1: بل هذه القصة أيها المعترض مما يهذب النفوس والعقول، وتوضح فوائد التقوى الحقيقية والاتكال على الله، وأنه لا يتخلى عن المتقين، بل يحفظهم ويحرسهم ويغنيهم ويكفيهم.

0: جاء في صموئيل الأول واحد واحد أن ألقانة من سبط أفرايم، مع أنه من سبط لاوي كما يظهر في أخبار الأيام الأول 6:16-27.
1: ألقانة لاوي من جهة سبطه، أفرايمي من جهة محل إقامته، كما كان الأمر مع اللاوي المتغرب الذي أقام مع ميخا في بيت لحم، ووردت قصته في سفر القضاء الأصحاح 17.

0: جاء في صموئيل الأول 2:23 و24 أن عاليا كان يوبخ أولاده، لكن صموئيل الأول 3:13 يقول إنه لم يفعل ذلك.
1: لابد أن عالي الكاهن وبخ أولاده بتساهل، أو أنه وبخهم ثم توقف لما اكتشف أنهم لا يهتمون بتوبيخه، وأن النصح لا يصلح من أمرهم.

0: ورد في سموئيل الأول 32 قول الله لعالي الكاهن: إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى الأبد. والآن يقول الرب: حاش لي، فإني أكرم الذين يكرمونني، والذين يحتقرونني يصغرون. ثم ذكر ما سيحل بعالي وابنيه من العقاب، وقال: وأقيم لنفسي كاهنا أمينا. وهذا يعني أن الله نسخ وعده لعالي الكاهن.
1: لقد زال الكهنوت من بيت عالي بسبب ما اقترفه ابناه حفني وفينحاس من الفسق في بيت الله وأخذهما تقدمات بني إسرائيل التي كانت تقدم لله. وكان أبوهما عالي يحذرهما وينذرهما من غضب الله فلم يسمعا له، فأماتهما الله في يوم واحد. وسلط الله الفلسطينيين على بني إسرائيل فأخذوا تابوت عهد الرب، ولما سمع عالي وقع وانكسرت رقبته. فكانت عدم تربية أولاده سبب زوال الكهنوت عنهم وخراب البلاد، فإن الله يكره الخطية. وعد الله أن يبارك عالي ويجعل بيته ثابتا راسخا بشرط طاعة أوامره، فإنه قال: أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. وقال في تثنية 28 لشعبه إنه يباركهم إن سمعوا وصاياه، وإن حادوا عنها ضربهم. فهل يتوقع المعترض أن الله يبقي القيادة في بيت عالي بعد اقتراف ابنيه الفسق في بيت الله؟
0: ورد في سموئيل الأول 6:19 أن الله ضرب من أهل بيت شمس 50,000 رجل و70 رجلا، وهذا مستحيل.
1: استكثر المعترض هذا العدد على قرية بيت شمس، مع أن عبارة الكتاب المقدس لا تفيد أن عدد سكانها 50,000، بل تقول إن الرب ضرب من الشعب 50,000 رجل و70 رجلا. فإن انتقال التابوت من مكان إلى آخر ليس من الحوادث العادية، فلابد أن يتبعه جماهير كثيرة. ولما أظهر البعض استخفافا بتابوت عهد الرب ضربهم الله ليتعلموا أن يوقروا ما يختص بالشعائر الدينية المقدسة. والتوراة تقول إن الله ضرب من الشعب ولم تنص على سكان بيت شمس، على أن هناك درسا يجب أن نتعلمه كلنا: احترام الشعائر الدينية المقدسة. إننا عندما نستهين بها نستهين بالرب الذي رسمها لنا، وعندما نكرمها نكرم أوامر الرب لنا فيكرمنا الرب. أيها المستمع الكريم، نحتاج أن نتعلم احترام المقدسات. عندما نمثل أمام الله لنمثل في سجود وخضوع وعبادة، وعندما نتصرف كل يوم يجب أن نحيا حياة الطاعة لله لننال البركة منه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة

0: أثبت تحقيقها.
1: حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أخوتي أخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم الجديد سلام المسيح لشعب ليبيا.

خوتي خواتي الليبيين، اتمنى تكون اليوم معنوياتكم عالية وإيمانكم بالله قوي، وتحاولوا إنكم تكونوا ماشيين على هدى الله سبحانه وتعالى. اليوم وأنا نقرأ في الكتاب المقدس توقفت عند المزمور رقم 1 اللي يقول: يا فرحة الراجل اللي ما سمعش كلام الأشرار وفي طريق الغلطانين ما مشاش وفي مقعد المستهزئين ما قامعزش، لكن في شريعة الرب فرحته وفي شريعته يتأمل نهار وليل، فيكون كيف الشجرة المزروعة في مجرى المية اللي تعطي ثمرها في وقتها وورقها ما يذبلش وكل ما يديره ينجح. الأشرار ما همش هكي، لكنهم كيف التبن اليابس وجه الريح. عشان هكي الأشرار ما همش في الدين ولا الغلطانين في جماعة الأبرار، لأن الرب عارف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فهلك. أعتقد خوتي وخواتي الليبيين كلام الله واضح جدا وما يحتاج تفسير، والشيء الوحيد اللي يطلب الله منا أن نكون ناس أبرار ونبتعدوا على الشر ونمشي في طريق الصالحين، لأن هذا هو الطريق الوحيد اللي يضمن لنا حياة الخلود.

الحلقة اللي فاتت أخوتي المستمعين حكينا على مصير المؤمنين بالمسيح له المجد، وين حيكون وين حيكون مصير الرافضين المكذبين للمسيح. طبعا قلنا رأي هذه هي فرصتكم، لأن ما فيش حد يعرف أمتى هتجي ساعة الموت ولا حتى شنو حيصير بكرة أو الأيام اللي بعدها. أنتوا طبعا وكل البشر محتاجين لسلام المسيح واللي حتتحصلوا عليه إذا أنتوا قبلتوا المسيح في حياتكم واعترفتوا به كإله ومخلص شخصي لكم. صدقوني إخوتي المستمعين، بعد قبولكم المسيح في حياتكم حاجات واجدة حتتغير، وحياتكم كلها حتتغير، لأن المسيح وبس المسيح هو اللي غير حياة الإنسان وياخذه من مكانته كإنسان خاطي وشرير ومدمن على الشر إلى إنسان جديد مليان إيمان وبر وصلاح. الشيء هذا يحصل مع المؤمنين بالمسيح لأن الرب يسوع هو الضيء اللي ينور حياة كل إنسان يقبله كإله ومخلص شخصي له. وكيف ما قال المسيح له المجد للناس في مدينة القدس حسب إنجيل يوحنا 8:12، أنا نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة.

فعلا أخوتي المستمعين، كلام يسوع المسيح جاء على الجرح بالضبط، لأني أنا شخصيا قبل إيماني كنت في ظلام ما غير ظلام، وحالتي حالة مانيش عارف راسي من كرعية، وكنت ضايع في الدنيا، مرة كافر ومرة ملحد ومرة نتبع الشيطان. عموما حياتي كانت كلها ظلام ما غير ظلام، حتى جت اللحظة اللي تعرضت فيها على المسيح وقبلت في حياتي، فكانت قلبة كبيرة صارت معايا، وبدأت حياتي نور في نور، وبديت نشوف من بعد ما كنت عمى ونقصد العميان الروحي. وكيف ما قال المسيح حسب إنجيل يوحنا 9:35-41، فسمع يسوع إنهم طلعوه برا فلقاه وقال له أنت تؤمن بابن الله؟ جاوب هذاك وقال من هو يا سيدي بيش نؤمن به؟ فقال له يسوع راك شفته واللي تكلم معاك راه هو. فقال له أنا نؤمن يا سيدي، وسجد له. فقال يسوع للحساب جيتنا للعالم هذا حتى يشوفوا اللي ما يشوفوش وينعميوا اللي يشوفوا. فسمعوا اللي كانوا معاه من الشيوخ وقالوا له هل نحن عميان؟ قال لهم يسوع لو كنتم عميان راو ما عندكمش خطية، لكن انتوا توا تقولوا ان نحن نشوفوا فخطيتكم وذنبكم حيقعد.

طبعا واضح أخوتي المستمعين من الآيات اللي قريتها أن الإنسان عنده حالة من العميان الروحي ويلزمه ويحتاج نور المسيح بيش يقدر يشوف وتنفتح عيونه على الحقيقة اللي هي غايبة عليه واللي هي المسيح يسوع ولد مريم العذراء هو النور اللي ينور كل البشر وعليه يتوقف مصيرهم. طبعا هذه فرصتكم أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات بيش تحصلوا على الخلاص اللي تم بدم المسيح على الصليب وغفران كل ذنوب والخطايا اللي انتو درتوها وحديروها. وطبعا انتو اذا امنتوا بالمسيح حيحصل معاكم حالة جديدة بالنسبة لكم ان عيونكم تفتح وتبدو تشوفوا في حاجات ما كنتش تشوفوا فيها من قبل ولا فاهمينها من قبل، لان الشيء هذا ما يحصلش الا اذا انتو امنتوا بالمسيح والروح القدس اشتغل في حياتكم ونظف قلوبكم من جوا من كل الذنوب والخطايا فتصبحوا من الناس الأبرار وتسموا كيف ما يقول الكتاب المقدس كلمة الله أولاد الله الروحيين. أخوتي المستمعين صلوا وادعوا إن يخش الله المسيح لحياتكم ويغيركم من الداخل وتقعدوا من أولاد الله أو تصبحوا من أولاد الله الروحيين وينتهي بكم المطاف لحياة الخلود كيف ما وعدنا المسيح ووعد المؤمنين أو كل المؤمنين به. طبعا ربي حيتقبلنا كلنا في ملكوته حيغير حياتنا من الظلام للنور إذا نحن آمنا به وتبعنا كلامه، وهذا الشيء يحصل بتأثير روح الله القدوس اللي حيشتغل في ضمائرنا وفي أنفسنا ويغير كل تفكيرنا ويخلينا دائما ندوره على الخير ونبتعد عن الشر ونشوفه في الحياة بمنطق ثاني ومفهوم ثاني غير اللي احنا نفهمه فيه ونشوف فيه كناس عاديين عايشين في الخطية والذنوب.

أخوتي المستمعين، صلوا لله وطلبوه إن غير حياتكم، هذه فرصتكم اليوم، وقولوا معايا: أي الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهلنا في ليبيا. فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت هو رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي تدز لنا. اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها وياسها، واشفي قلوبنا من حقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وبين شعبنا الليبيين وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديروا في الخير باش نكونوا أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا باش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. في أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعها، وألهم وهدي قادة حكومتنا وأهديهم للصوام باش توقف حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدر نحارب الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار وعلى أساس كلمة المسيح الحي اللي ما يموتش للأبد. لك كل المجد والشكر والتسبيح يا رب وإلهنا يسوع المسيح من توا وللأبد، آمين.

أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار في حلقة اليوم أو حلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أخذني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم لأرضي وطلب الخبز السلام. فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول أنا هو خبز الحياة.
1: ولكن خدي خواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم الجديد سلام المسيح لشعب ليبيا.
0: اصنعوا بالآخرين.

خوتي خواتي الليبيين، اتمنى تكون اليوم معنوياتكم عالية وإيمانكم بالله قوي، وتحاولوا إنكم تكونوا ماشيين على هدى الله سبحانه وتعالى. اليوم وأنا نقرأ في الكتاب المقدس توقفت عند المزمور رقم 1 اللي يقول: يا فرحة الراجل اللي ما سمعش كلام الأشرار وفي طريق الغلطانين ما مشاش وفي مقعد مستهزئين.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب، انت هنا الان.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 12. ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل.
1: للذل شر لا ينصب فقط على الذليل، لكن أولا على المذل. للذل ثمن يدفعه من رصيده الجبابرة دون اختيار. للذل صوت أعلى من صوت الصياط. للذل أجرة يدفعها آخر اليوم قبل أن يأوى إلى فراشهم العتات. فالله دائما ما يقف في القضاء في صف المضام. الله دائما ما يعوض الأبرياء بالجود والنماء. الله دائما ما يرفع يده في وجه الجبابرة العتات ليجبر الجميع على احترام أتباع الإله. إن أراد القدير أن يعز ذليل فلا يعوزه لذلك سبيل، فهو العزيز الذي إن أراد تقوم مشيئته دونه في هذا الفرعون ودستوره الهزيل. سيدك يا فرعون من يذل العتاة في تجبرهم قبل حتى أن تسنح فرصة أو يشاء قدر، ودون حاجة في أي حرب إلى أي دعم أو تمويل. واختشى المصريون من هذا الشعب العزيز دون أن يكون لهذا في قلب أحد منهم أي تفسير. علمتك سياستك الدهاء مع الأصدقاء قبل أن يتحولون حول كرسيك الأراجوزي إلى أعداء. فلتصادق من تشاء ولتعادي من تشاء، فلتغير المعاملات وتنسى الابتسامات لتسقط الأقنعة وتشطب الشعارات، لتعلم بنيك في مدارسك كيف ينبذون الأصدقاء وتسقيهم بدلا من اللبن الجفاء. لكني أحذرك من هذا الشعب العزيز، فكل ما عندك من الرجال والخيول لا يمس شعرة واحدة من رأس واحد ممن أطلقت عليهم في أكاذيبك فلول. ففي وسطك مزج السيد روح ضلال، وكل رجال مشورتك في المشورة أغبياء، وهم في المطاردة نفس أدواتك للفناء لا لاستعراض القوة والبقاء.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 13 و14. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
1: يبدأ العنف مباشرة بعد الخجل، يا للعجب. ويبدأ الاستعباد بعد الامتداد، أكرر يا للعجب. ارتبك المصري أمام بركات العبراني الغريب، وكان لهذا أشد الأثر في كتابة صفحة أخرى من نفس كتاب التاريخ. فلقد غالب المصري الخجل وغير المعاملة دون أسباب، واستبدل كل خشية ولطف لعقاب. وحيث أن لكل شيء سبب يرفع عن وجهه برقع العجب دون أن تجد لما حدث من العنف أي سبب. فالعنف لغة لا يعرف سواها إلا من كان في عمقه شيئا قد انكسر ونورا قد انطفأ، أو من يخشى على نفسه من انقلاب القدر. لهذا يأخذ العنف قوته من الخوف ووحشيته من الضعف، أما عن الباقي فهو يعرف كيف يسحبه من المرارة الخفية في أعماق نفسه من البشر على مهل. كان الطين في سفر التكوين هو أصل وبداية الإنسان، لكنه في سفر الخروج صار هو مصير ونهاية الإنسان، فحيث بدأ الإنسان انتهى. هذه خلاصة المشهد قبل أن يصل إليه في بؤسه الذي أتاه منتشلا ليس من الطين بل من الماء، ليحرره من الشقاء بالفداء. وهكذا يبدأ الإنسان الجديد مولودا من الماء والروح، فيدخل ليس تاريخ مصر بل يكتب حيا في ملكوت السماوات. حبس فرعون الشعب البكر في معاجن الطين، فأطلق الله نداء لفرعون بإطلاق شعبه للعيد. قرر الله القضاء على بكر فرعون في فراشه قبل أن يقضي على فرعون نفسه في مياهه. والسؤال: إن كان فرعون رمز للشيطان، فمن هو بكره؟ وكيف سيموت في فراشه ووطنه رغم أن كل أبناء مصر يفدونه لو استطاعوا؟ وكيف في النهاية يحسم البكر الحقيقي معركته مع هذا البكر المزيف، ويخرج من مصر متقدما شعبه ليعيد معهم العيد الأبدي؟ بدأ فرعون في تنفيذ مخططه الجسور، وبدأ معه الله في نفس التوقيت في أول عملية لزعزعة الجزور. فرعون يتشدد والرب يترقب، فرعون يحشد الحشد بينما يد الله تحرك العش، فرعون يحمي كور الحديد وتتبدل كل وعوده لوعيد، وينتظر الله حتى يحين وقت الوعد يوم تحرير العبيد وتعويض أولئك العبيد بالعيد. كانت صخرة العبد في البيت والحقل. سكن المصري في الوقت الذي تأكد فيه العبراني من غربته، شبع المصري وذاق العبراني الطعم الحقيقي لمذلته. لست بحاجة إلى تخمين، إنه وقتها فقط تذكر جده صاحب الخزائن، تذكر أن عظام يوسف في تابوتها تؤكد عودته. زاد فرعون الأثقال على الشعب المتعب المنهار، ركز جرعات المرار في أفواه من عجزوا عن الفرار، رفض أن يتركهم، قرر أن يقتلهم وأن يستحوذ على الأبكار، وتركه إله موسى يرتب ويلاحق ويربك، والشعب أمامه يصرخ كما الفأر في مواجهة قط. لكنه أخيرا ترك له عفار أرجلهم، وأبقى للشعب الغالي بعد كل شيء في كأس الأيام طعم الانتصار. وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. أنا من الشخصيات اللي بخاف جدا من الفار، ولو عدى قدامي في الشارع أطلع أجري أسيبه وأروح شارع تاني، وعشان كده أنا عندي قطة في البيت ومطمنة إنه مفيش فار هيقدر يدخل البيت، وبفتح الشباك براحتي لأني عارفة إنه مش هيقدر يدخل، مش عشان هو في قطة وشايفها، لا، ده مجرد إنه يسمع صوت القطة هو بيخاف يدخل. يعني أنا لما بيكون الفار قدامي من غير القطة بحس إنه قليلة قوي ممكن يهجم عليا، وجود القطة معايا بيخليني واثقة إن مش ممكن يدخل فار البيت. تسألني نص حلو دلوقتي، إيه علاقة قصتنا والقطة والفار بكلامنا النهاردة؟ كلامنا النهاردة من سفر العدد أصحاح 13 وعدد 27 ل 33، وكمان هنكون بنقرأ من أصحاح 14 وعدد 1 و2. لأنه الأعداد كتيرة وصعب نقراها في البرنامج، أنا هحكي لكم بسرعة هي بتتكلم عن إيه. هي بتحكي عن شعب الله لما الله وعدهم يروحوا أرض الموعد، فبعت موسى أكتر من حد 12 شخص قد عدد الأسباط عشان يشوفوا الأرض دي اللي مليانة لبن وعسل. فلما راحوا وشافوا، شافوا ناس عمالقة جدا. شوفوا كده قالوا إيه لموسى لما رجعوا: قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم. وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل، وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصر. لما راحوا الجواسيس للأرض كان تقرير كل الأغلبية إننا كنا كالجراد في أعين أنفسنا وكمان في أعينهم. هم أكيد ما يعرفوش في عينيهم كانوا إيه، بس هم شافوا كده، شافوا إن دول ناس عمالقة وإحنا قليلين قوي. تعرفوا النتيجة كانت إيه؟ إن هم تمنوا يرجعوا تاني لأرض العبودية. طيب لو رحنا بقى في سفر العدد أصحاح 9 وعدد 14 ونشوف يشوع وكالب، دول اتنين كانوا برضو من ضمن الجواسيس اللي راحوا للأرض، قالوا إيه؟ إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض، الرب معنا لا تخافوهم. الاتنين دول ركزوا على مين؟ ركزوا على الله، ما خافوش خالص من الناس دي برغم ان هم عمالقة، شافوا نفسهم ان هم اللي عمالقة، بالضبط زي ما بشوف نفسي لما بتكون معايا القطة. هم شافوا نفسهم عمالقة لان معاهم الله. لكل نص حلو، يا ترى في عملاق انت شايفاه في حياتك؟ مشكلة مالية، زوجية، مرض، تعب، بتشوفي قدامك انك قليلة قوي قوي قوي. خلي بالك المشاعر دي بتخدعنا وبتحسسنا ان هو عملاق، مع انه الحقيقة هو قليل قوي قوي قوي، لان معانا الله اللي صوته بس بيخوفهم واللي صوته بس بيخلي الدنيا تهدى في حياتك. فما فيش داعي تبكي وتتذمري على الله لانه سمح بالعملاق اللي انت شايفاه عملاق ان يدخل حياتك. طول ما انت مركزة على المشكلة اكيد المشكلة هتبقى كبيرة قوي وهتحس نفسك زي الجراد، لكن لو تركيزك على الله هتكون النتيجة هي الثقة إن الله معاكي وقادر إن يخليكي تتغلبي على المشكلة دي. وافتكري لما تواجهك أي مشكلة ما تقوليش للمشكلة قد إيه أنت كبيرة، لكن قولي قد إيه الله عظيم وهيخليني أقدر أعدي المشكلة دي. وبدل ما تقعدي تبكي وتتزمري اشكري ربنا عليها وقولي له: يا رب أنا واثقة إنك أنت هتكون معايا وإني هخرج من المشكلة دي باختبار جديد هشوف فيه مجدك في حياتي. من فضلك لو كلام النهاردة لمس حياتك وانت فعلا بتمر بمشكلة صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عارفة كويس إنك أكبر من أي مشكلة. يمكن أنا اتذمرت على المشكلة دي وحاسة إنه زي الجرادة قدامها، حاسة أنا مفيش في إيدي حل، حاسة إن المشكلة دي كسرتني، لكن أنا بعترف إن ده ضعف مني. يا رب من فضلك ساعدني إني أشوف قوتك، ساعدني إني أثق في وعودك إنك مش سايبني. ساعدني إني أكون واثقة إنك هتحارب عني ضد العملاق ده. خليني أشوف بعيون الإيمان اللي مش قادرة أشوفه دلوقتي بعيني. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا عندي دليل كامل على إن المسيح ما كانش ابن الله منذ الأزل. وبعدين بقول له إيه الدليل؟ قال لي روميا 1:4. في روميا 1:4 هو بيقول لي الرسول بولس بنفسه بيقول عن المسيح وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وبيقول لي اللي تعين ابن الله يعني معناها ما كانش ابن الله، او هو مش موجود منذ الازل، ده موجود قريب. انا بقول هنا الجهالة ان بناخد آية بعيدا عن سياقها، بعيدا عن قرينتها، بعيدا عن روح الكتاب كله. روح الكتاب كله بتقول لنا ان المسيح ابن الله موجود منذ الازل. وانا بقول لصديق ده والغيره اللي بيسأل السؤال ده، من فضلك اقرأ يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة والكلمة عند الله وكان الكلمة الله. وبعدين لما يقول في البدء كان الكلمة، اي بدء؟ ده اللي منذ الازل، هو موجود منذ الازل. بل المسيح بلسانه الطاهر بيقول كده قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. لما نقرأ نبوة جاية عنه في ميخا 5:2 يقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، مخارج الابن ده منذ القديم منذ أيام الأزل. جاي تقول لي هنا وتعين؟ طب من فضلك افتح معايا روميا 1 وشوف النص كله بيقول ايه. أول ما يبدأ الرسول بولس يقول بولس عبد ليسوع المسيح، عبد، يبقى يسوع هو ايه؟ هو الرب، هو الرب. يكمل ويقول كده لما تكمل النص عن ابنه، آية 3، ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. صار يعني ولد من نسل داود بحسب الجسد. وبعدين يقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. ويكمل يقول ايه؟ يسوع المسيح ربنا. شايف النص بيكملوا ليه؟ يسوع المسيح ربنا. ربنا ده منذ الأزل، منذ الأزل هو يسوع المسيح ربنا. اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، إيه اللي عايز يقوله الرسول بولس؟ عايز يقول إن يسوع اللي قال عنه في فيلبي الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لما تجسد وكان في صورة عبد مين يعرف ان ده ابن الله؟ لما كان واخد صورة انسان، طفل، تخيل مولود في مزود، طفل مولود في مزود، المسيح الانسان، مين يقول عليه ابن الله؟ يوم بعد التاني من خلال تعليمه ومعجزاته بدأ يعرف ان هو ابن الله. يعرف لما الناس بتشوف تعليمه، تسمع تعليمه، تشوف معجزاته. فبعد ما التلاميذ شافوا معجزاته، سمعوا تعليمه، فمرة بيسأل من يقول الناس إني أنا؟ قالوا له البعض بيقول إلي إرمي، واحد من الأنبياء يوحنا المعمدان. قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. إزاي عرف؟ من خلال معجزاته، من خلال تعليمه. بولس هنا عايز يقول لنا باختصار شديد إن يسوع المسيح تعين ابن الله. الكلمة اليونانية اسمعها مني كويس وارجع لقواميس اللغة، الكلمة اليونانية تعين هي أصلا تترجم تبرهن أو ثبت. يسوع المسيح برهن، ثبت لكل العالم أنه ابن الله. إمتى؟ بالقيامة من الأموات. أقول لك تاني أن يسوع لما اتولد، لما كان واخد صورة عبد، مين يعرف أنه ابن الله؟ اتعرف من معجزاته، من تعاليمه، من صفاته. لكن الإعلان الكامل والأكيد والحقيقي كان في القيامة من الأموات. الفعل اليوناني تعين، ومعظم الترجمات مترجماه تبرهن أو ثبت. يعني مثلا اسمع الآية، نص الآية مثلا في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة العربية المشتركة في ترجمة كتاب الحياة يقول ثبت أنه ابن الله بقدرة بالقيامة من الأموات. ترجمة American Standard Version، English Standard Version يقول Who was declared،
يعني ايه؟ يعني اعلنا انه ابن الله. فيسوع هو ابن الله منذ الازل، لكن ظهر للناس في تعاليمه ومعجزاته، وكان الاعلان الكامل، الاثبات الكامل، البرهان الكامل لكل البشرية لما قام. لان مين يقدر يقوم من الموت؟ في حد يقدر يقوم من الموت؟ شفت انسان مات وقام بقوة ذاته؟ يسوع الوحيد اللي مات وقام بقوة ذاته. فبيقول هنا كده: وتعين او وتبرهن او ثبت لكل البشرية انه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات. عزيز المشاهد، قال الرب يسوع بوضوح: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، الذي لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. أتمنى ليك إنك تنال الحياة الأبدية، ولن تجدها إلا عندما تمسك في الرب بقوة، والرب معك.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت في

تسبح للرب وسط أرض مصر. تسبيحات يعرفك الجميع. حب، خمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية، أشواق.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرح لي كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها وناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امانه، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده سواء بصلاه، تعطيك مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهب افملي مشيئتك الوقت الجاي.

مش ناوي اقبل وقت.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة الأمام وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

ومال الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني، قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل انهي اكتر وانهي اقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه انك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بناويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هحكي لكم عن الكونسيلر، ايه هو وبيتحط ازاي وفين. الكونسيلر ببساطة هو البرودكت اللي بحطه تحت العينين عشان يداري الانتفاخات والتعب والهالات السوداء. طيب الحاجات دي كلها بيبقى سببها ايه؟ يا اما قلة شرب مية او قلة النوم، نقص فيتامينز او وراثة. غلطة بيقعوا فيها بنات كتير هي الدرجة اللي بختارها وازاي احط الكونسيلر. مش كفاية انا احط الكونسيلر خطين تحت العينين، لانه بيبان كاني كنت لابسه نظاره بحر وخدت تان وقلعتها وفجأة حوالين عيني ابيض قوي، واللي بقولكوا ده بيبان جدا في الصور. لكن الطريقة الصح اللي بحط بيها الكونسيلر، وحاولي تتخيلي معايا، هو اني ببدأ من اول مدمع عيني عند اول العين قريب قوي من المناخير، وبنزل لتحت لحد قبل فتحة المناخير، وبوصل من الحتة دي لحد اخر عيني على شكل مثلث، وبدمج كويس قوي الكونسيلر بالفاونديشن باني بستعمل سفنجة طرية قوي او فرشة، والطريقة دي بتداري كل الانتفاخات والعيوب اللي حكيت لكم عليها. هشرح لكم اللون المظبوط اللي تختاروه للكونسيلر وايه الغلطات اللي بنعملها واحنا بنختار اللون. فاصل صغير، استنوني وراجعلكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الكونسيلر وازاي احطه وايه الغلطات اللي بنعملها واحنا بنحط الكونسيلر. عايزه اشرح لكم دلوقتي عن اللون الصح المفروض اختاره للكونسيلر. انا بختار لون افتح درجه او اتنين من لون الفاونديشن، مش بختار لون فاتح قوي او ابيض. فلو عندك هالات سودا تحت عينيكي اختاري الكونسيلر الاندرتون بتاعه او اللي داخل فيه لون صمام او اورنج فاتح، فده هيغطي ويلغي اللون الغامق اللي تحت عينيكي. لكن لو تحت عينيكي على محمر اختاري الكونسيلر اللي الاندرتون بتاعه قالب على اوليف او مخضر فاتح قوي، فده هيلغي اللون الاحمر اللي تحت عينيكي، لان الالوان دي بتلغي بعض، ودي حاجة بيدرسوها في كليات فنون في حاجة اسمها عجلة الالوان. ودي أهم النصايح اللي أنا عايزة أقولها لك عن الكونسيلر، وعارفة أنه كان موضوع مهم وفارق قوي مع بنات كتير. واستنوني في الحلقة اللي جاية.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة، وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو دورت في الصور والكتب المصرية القديمة عن اسم حد من الملكات واللي كان اسمها الملكة تي، هتلاقي حاجة غريبة قوي. تماثيل كتير ليها شكلها حلو وست جميلة، وتماثيل تانية ضربة بوز طوله شبرين، وده تقريبا أول تمثال لست ضربة بوز وشكلها نكد في التاريخ. الغريب بقى ليه مرات نلاقيها شكلها نكدي ومرات تانية نلاقيها جميلة، وهل هي فعلا نكدية ولا لا؟ قصتها بمنتهى البساطة إنها كانت زوجة لواحد اسمه أمنحتب الثالث، وكان بيحبها، فكان بيخلي النحاتين يعملوا لها تماثيل جميلة جدا، لكن بعد وقت حصلت بينهم بعض المشاكل فخلاهم يرسموها بالشكل ده. يعني الحمد لله ما طلعتش الست نكدية ولا حاجة زي ما بيحاولوا يقولوا عليه. لكن دي مش أول حد يطلع عليه إشاعة أو حتى كلام إنه شخص مش كويس والناس تصدق. ده حصل برضو مع واحد تاني اسمه أراؤوش. أيوة، أراؤوش ده شخصية حقيقية كانت موجودة أيام صلاح الدين الأيوبي، وكان اسمه الحقيقي بهاء الدين أراؤوش. اشتهر أراؤوش بأنه شخصية قوية جدا وظالم جدا، لدرجة أنه تألف في ظلمه كتب، وكان بينضرب به المثل في الظلم ويقول لك إيه هو حكم أراؤوش، وده كان بيدل على قد إيه أنه كان ظالم ومستبد. بس الحقيقة بقى غير كده خالص. أراؤوش كان راجل ناجح وكان ليه أعداء نتيجة أنه راجل ناجح وجد وبيحب أن الشغل بتاعه يتم على أكمل وجه. فكان واحد من أعدائه ده أو من الناس اللي مش بتحبه اسمه ابن مماتي، كتب كتاب اسمه الفاشوش في حكم أراؤوش، وجمع فيه كتير من النوادر اللي بتعبر عن قد إيه أراؤوش ده كان ظالم. بس الحقيقة أن أراؤوش ما كانش راجل ظالم وقاسي زي ما كان بيحكي عنه ابن مماتي، وناس تانية ألفت كتب واتكلمت عن أراؤوش بطريقة كويسة، لكن اللي انتشر وفضل بين الناس أنه راجل ظالم. كتير من الأحيان بنقع في نفس المشكلة، بنحكم على الناس من مجرد اللي سمعناه عنهم مش من خلال حقيقتهم، ومش بندي نفسنا فرصة نتعرف عليهم وبالتالي نتأكد من مدى صحة الكلام اللي اتقال عليهم. حياة البشر وسيرتهم مش محل للتسلية أو حتى لإطلاق الإشاعات أو حتى كمان تصديق. كونك بتصدق كلام اتقال عن شخص من غير ما تدخل في علاقة معاه وتختبر ده بنفسك، انت بتساهم بشكل او باخر في انتشار الاشاعة عنه. كل مرة بتتكلم او بتقابل حد جديد انسى كل الكلام اللي اتقالك عنه، وخلي علاقتكم صفحة بيضة انت اللي بتكتب فيها من خلال موقفكم مع بعض. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم مربط نصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.

0: تعد الأجيال من بعد سام جاء من ذرية ديال واحد الراجل سميته أبرام، وباباه أبرام رحل هو وعائلته من العراق باش يسكلوا في بلاد كنعان، ولكن بقاو في سوريا وما مشاوش لبلاد كنعان. ومن اللي كان في عمره 75 عام الله قال له
1: خلي بلادك وعائلتك وسير البلاد اللي غادي نوريك. وغادي ندير منك أم عظيمة ونبركك، ونبارك اللي يباركك واللعن اللي ينعنك، وبيك غادي نبارك الشعوب كلها.
0: وأبرام طاع الله وداه الله يعيش في أرض فلسطين. ومن اللي وصل تما قال له الله
1: هذه هي الأرض اللي غادي نعطيك وللذرية ديالك.
0: وبنى أبرام واحد المذبح للرب حيث الله بلو تما. ومن بعد واحد المدة ظهر الله لأبرام في المنام وقال له
1: ما تخافشي، أنا كنحميك وأجر كبير بزاف.
0: وهو يقول له أبرام
2: باش غادي ينفعني هادشي اللي غادي تعطيني يا سيدي ربي وأنا باقي عاقر، واللي غادي ورثني هو آل عازر الدمشقي، حيت ما عطيتنيش اللي يخلفني، والعبد ديالي هو اللي غادي ورثني.
0: وهو يرد عليه الله وقال له
1: الخدام ما غيورتكشي، واللي غيورتك هو ولدك. شايف شحال النجوم في السماء؟ حسب إذا قدرتي قد هيدا غتكون الذرية ديالك.
0: وتاق أبرام بالله، والله شافه راجل صالح بسبب إيمانه. ونعس أبرام والله كلمه في المنام وقال له
1: الذرية ديالك غاد تغرب 400 عام في بلاد غريبة، وغادي يكونوا عبيد تما، وغادي يعملوهم معاملة قبيحة بزاف، ولكن أنا غاد نعاقب الناس اللي استعبدوهم، والذرية ديالك غادي يخليو ديك البلاد ما فيها ما يتشاف.
0: وقطع الله العهد مع أبرام باللي غادي يعطيهم أرض كنعان. من بعد 10 سنين من ديك الوقت أبرام كان باقي ما عندوش الولاد، ومراته ساراي كان عندها واحد الخدامة سميتها هاجر، أعطاتها الأبرام باش يولد منها. وملي هاجر حبلت تغرت وتكبرت، وساراي عملاتها معاملة قبيحة وهربت هاجر من الدار. ملي هاجر هربت من الدار جلست حدا واحد العين في الصحراء، وجاء عندها واحد الملاك وقال له
1: هاجر منين جيتي وفين غادة؟
0: وقالت له هاجر
3: أنا هربانة من دار لالا ساراي.
0: وقال لها الملاك
1: رجعي للدار، انتينا غادة ولدي، والذرية ديالك غادة تكون كبيرة بزاف حتى ما تقدرش تحسبيها.
0: وسمات هاجر الله اللي تكلم معاها
3: انتينا الله اللي كتشوف.
0: ورجعت للدار وولدت ولد الأبرام، وكان في عمر أبرام 86 عام اللي ولدت هاجر، وسمى الولد إسماعيل، والمعنى دياله الله كيسمع، حيث الله سمع الغواد المحنة دياله. وظهر الله لأبرام مرة أخرى من اللي كان إسماعيل في عمره 13 عام وقال له
1: أنا الله القادر على كل شيء، سير في طريقي وكون رجل صالح، وغادي نبدل سميتك ونسميك إبراهيم، والمعنى دياله أب الشعوب الكثيرة، وحتى مراتك عم بدل سميتها ونسميها سارة، والمعنى ديالها أميرة، وغادي نبركها وغنعطيك ولد منها.
0: فرح النبي إبراهيم بزاف وقال
2: أربي أم صاف إسماعيل يعيش قدامك.
0: والله قال له
1: أنا غادي نبارك إسماعيل وندير منه أم عظيمة، ولكن الوارث اللي كنهضر لك عليه غادي يخلق العام الماجي، وعهدي غادي يكون مع هذاك الولد.
0: وملي سمعت سارة هادشي ضحكت، وملي سارة كانت عندها 90 عام وإبراهيم عنده 100 عام ولدت ولد، وسماوه إسحاق كما قال الله، والمعنى إسحاق يضحك. وحقق الله وعده لإبراهيم وقالت سارة
4: الله خلاني نضحك واللي سمع خبري يضحك، شكون اللي كان يقول باللي غدا نولد ونردع ولاد لإبراهيم، وهانا دابا ولدت له ولد في الكبر ديالو.
0: ومن اللي كبر إسماعيل رحال هو ويماه هاجر، والله بارك إسماعيل بزاف، وتزوج واحد المرأة من مصر ولا أم عظيمة، وعاشت الذرية ديالو في الصحراء في الشرق. ومن اللي رحل اسماعيل ويما هاجر، الله امتاح النبي ابراهيم وقال له:
1: ابراهيم، دي ولدك اللي كتبغيه وسير لجبل المرايا وقدموا لي ضحيه تما.
0: وبكر ابراهيم في الصباح وبردع الحمار ديالو ودا معاه جوج الخدامه وولده اسحاق رفد الحطب للذبيحه، وابراهيم رفد الشفره والعافيه ومشى للموضع اللي قال له الله. ونهار تلت ايام شاف ابراهيم الجبل من بعيد وقال للخدامه:
2: بقاو نتوما هنايا وانا ولدي غادي نمشي نسجدوا الله ونرجعوا.
0: ورفد ابراهيم العافيه والشفره وولده اسحاق رفد الحطب، وملي كانوا ماشيين قال له اسحاق:
5: ابابا دابا حنا عندنا حطب والعافيه، بالحق فينا هي الضحيه اللي غادي نذبحوا؟
0: وابراهيم قال له:
2: ها ولدي، الله هو اللي غادي يدبرنا في الذبيحه.
0: وملي وصلوا للموضع اللي غيقدموا فيه الضحيه، بنى ابراهيم المذبح وحط عليه الحطب وربط ولده اسحاق وحطوا عليه، وقبط الشفره باش يذبحوا. في ديك الوقت عيط الملاك لابراهيم وقال له:
1: عندك تقيس الولد، انا عرفت دابا قداش كتقي الله وكتبغيه، وعلى داك الشيء ما عزيتيش فيا ولدك اللي كتكساب.
0: وهز ابراهيم عينه وشاف واحد الحولي مربوط من قرونه في الشجره، وجاب ابراهيم الحولي وقدم ضحيه في موضع ولده، والدم سال وفاض، وسمى ابراهيم ديك الموضع الله اللي كيدبر. وهدر الملاك مع ابراهيم وقال له:
1: ابراهيم غادي نبركك، والذريه ديالك غتكون كي بحال نجوم في السماء والرمل ديال البحر، وبيك الله غادي يبارك شعوب الارض كلها حيت انت طعتيني.

0: ودازت سنين وإسحاق تزوج واحد البنت من العائلة دياله، ومراته ولدت توام، واحد سماوه عيسو والآخر سماوه يعقوب. ومن اللي كبر يعقوب ورجع شاب، الله وراه في المنام واحد سلم من الأرض للسماء، والملائكة شي طالع وشي نازل، وفراس السلوم الله واقف عليه وكيقول:
1: أنا إله إبراهيم وإسحاق، غادي نعطيك والدرية ديالك الأرض اللي انت ناعس عليها، والدرية ديالك عتكون بحال تراب الأرض ونجوم السماء، وبيك الله غيبارك الأرض كلها.
0: والله فاب وعده مع يعقوب واعطاه 12 ولد، وبدل سميته من يعقوب الإسرائيل، وكان يعقوب كيبغي يوسف كتر من ولاده الآخرين، وعلى هاد شيخوته اللي كبار منه بغاو يقتلوه، ولكن في الأخر باعوه لشي تجار غادين لمصر. وتما مرات الراجل اللي كان يوسف خدم عنده تهمته بالزور ودخل يوسف للحبس، ولكن الله بارك يوسف وهو اللي فسر الحلامة للمالك، ورجع يوسف هو الحاكم. ومن اللي كان الجوع يوسف هو اللي انقذ عائلته، وفي الطريق ظهر الله ليعقوب في المنام وقال له:
1: ما تخافش من مشي ديالك لمصر، حيت أنا غادي نردك أمة عظيمة تما، أنا غادي نكون معاكم ونرجعكم لبلادكم، للأرض اللي وعدت بها إبراهيم وإسحاق باش نعطيها له.
0: وسكنت العائلة ديعقوب حدا واد النيل، والله باركهم بزاف، والمصريين سما ولاد يعقوب العبرانيين. ومن اللي كبر يوسف ولد يعقوب كان باقي مآمن بلي الله غادي يردهم لأرض فلسطين، وقال لولاده:
2: خصكم توعدوني ملي ترجعوا لفلسطين تديو معاكم العضومة ديالي وتدفنوني تما.
0: وملي مات يوسف حنطوه كبحال اللي كيديروا المصريين باش يبقاو محافظين على الكزدة ديالو ملي يرجعوا لبلادو.
3: عزيزي المستمع، اسمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة إبراهيم وعائلته، كان تعلموا حقائق روحية مهمة من حياتهم. اسمع مرة أخرى القصة حياتهم وطلب من الله باش يهضر معاك. فكر في الإيمان إبراهيم اللي كبر في واحد العائلة اللي كتعبد الأصنام، الله قال له: خلي بلادك وعائلتك وسير للبلاد اللي غادي نوريك. وإبراهيم طاع الله ومشى بلا ما يعرف فين غادي. بلا إيمان ما يمكنش نرضي الله، باش نرجعوا لله خاصنا ناخذ خطوة بالإيمان. وكذلك كنشوفوا في هذه القصة واحد صورة ديال الذبيحة الحقيقية. ولد إبراهيم حكموا عليه بالموت، ولكن الله أعطى الحولي في موطع ولد إبراهيم وتذبح الحولي في موطعه.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصت الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجرنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات، يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد لو الواحد ما كانش يموت. تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس. انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر بإحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد كل يوم موت موت وناس ملهاش أي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة أصعب من كده. الموت بقى فوق رأس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه محدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية مفيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول ايه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم ايديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عاملة لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفة.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخد دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده؟
0: آه افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية، لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وانت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا إبراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح أي حتة تاني.
0: أنا أول مرة أسمع الكلام ده. طب وعمل إيه أبونا إبراهيم مع أبوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة ان صوت ربنا كمان لإبراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية امتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا إبراهيم ويواصل مع ابونا إبراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مرة اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة إبراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر أعمال الرسل أصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول إن ربنا نقل إبراهيم بعد موت تارح للأرض اللي سكن فيها بعد كده بقية حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان. هلون مكيل ورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة، خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد إنه يرجع تاني المشوار لحياته الأولاني مع ربنا.
0: أيوة يا أميرة، إزايك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ إيه يا بنتي، أخيراً افتكرتيني. إيه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري، معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده ايه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: اصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمة. ايه ده، هو انت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما بابا طلع على معاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية هو يعقوب ابو اصباط شعب اسرائيل.
0: وايه ارتباط يعقوب بقى بقصة اميرة؟
1: مش بالظبط، الارتباط بعيد انا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله الغاز.
1: ما هو انتي عارفة طبعا ولاده عملوا ايه في يوسف اخوهم، ازاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الافلام، وكمان الافلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه اتنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%. ومين قالك ان هم كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الراجل الكبير وعمل له حساب.
1: ايوه انا معاك، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل العلاقة بينهم وبين يوسف كويسة، لأن موت يعقوب في يوم من الأيام هيبقى أكبر مصيبة عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاة، ده اليوم اللي عاملين له ألف حساب، زي ما طلع أبو أمير على المعاش.
1: دفنوا أبوهم ورجعوا، بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له أن وصية أبوك قبل ما يموت أنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حولوا الخير.
0: يا ما أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش أخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت، ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنود عليها.
0: ما تخافش، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد ان شخص او شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب او بوظيفة سبتها او حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك ايمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكاراً رديئة وشكوكاً مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة وأعطى اكتفاءً للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسماً في قلوب المتألمين وحطم القيود ليخرج المأسورين، وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائداً إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى؟ أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
7: لماذا يا سمر؟
6: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
8: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
6: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
7: عندك كل الحق يا سمر.
9: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
10: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
8: فإلى أي شيء تهدف يا عم قاسم؟
10: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
9: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
7: ليست كلها.
6: مريم تقول أغلبها.
8: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
7: لا أحد يدعي معرفة الوقت.
6: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
9: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
8: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
10: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
7: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
6: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
8: إلى أي حد هو قريب؟
9: إلى حد الاستعداد والانتظار.
10: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون.
6: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
7: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
8: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
9: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
10: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
6: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
7: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
9: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرائي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
10: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
8: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسدا وروحا؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلا.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات؟ والحساب والدينونة؟ هل هناك حقا سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جوابا شافيا.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جوابا لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم هي فعلا كذلك،
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي، يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
3: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر، لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
0: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
2: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسين، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
3: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف.
2: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
0: لا طبعا، لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
0: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
3: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
0: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإلي يا أبي، النبي إلي صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونها المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط،
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد. كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحتي للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا لآخر محطة كان فيها لما أخطأ ونزل مصر بسبب المجاعة، وقال على سارة مراته إن هي أخته، وسارة اتخذت وراحت بيت فرعون. معرفش يعمل إبراهيم، ولكن الله تدخل في المشهد وأنقذ إبراهيم بطريقة معجزية. لو في حياتك أمور مش عارف لها حل بسبب أخطائك أو أخطاء الناس، بسبب ظروف وقعت فيها ومش لقي لها حل، يعرف الله يتدخل في الوقت المناسب. ارفع صوتك لي واطلبه دلوقتي دلوقتي، ما تنتظرش لما الحلقة تخلص، واطلب ربنا وقول له عايزك. تنتهي القصة أن إبراهيم يترك مصر ويرجع، لكن ما أجمل ما يقوله الكتاب المقدس. وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه من البداية، بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك إبرام باسم الرب. يرجع إبراهيم لفين؟ للمكان اللي بنى فيه مذبح. ما يرجعش للبداية تاني من أور الكلدانيين، لا، يرجع للمكان اللي وقع منه. لو مشيت مع ربنا فترة ووقعت، الله مش بيدعوك ارجع ابدأ من الجديد، لا، ارجع ابدأ من المكان اللي سقطت فيه، ابدأ من المكان تاني، تكمل المحطات من المكان اللي وقعت فيه. ما أجمل الله، ما بينساش التاريخ الجميل، ما بينساش الأيام الجميلة اللي عملتها معاه ويمحوها علشان خطأ في حياتي، يرجعني أكمل الرحلة. لكن أول ما بيوصل لكنعان بيحصل مشكلة كبيرة جدا. إيه المشكلة؟ مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط. مش إبراهيم ولوط اللي اتخانقوا مع بعض، لكن الرعاة هم اللي اتخانقوا مع بعض. لكن الكتاب المقدس يقول كلمة صعبة قوي. حدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. تخيل اتنين اخوات الرعاة بتاعتهم بيتخانقوا مع بعض، لكن أهل الأرض ساكنين بيتفرجوا علينا. ياه لما تلاقي اتنين اخوات في المحكمة والناس بتتفرج، يا لما تلاقي اتنين أصدقاء وأصحاب بيتخانقوا أو الرعاة بتاعتهم بيتخانقوا والناس بتتفرج، ناس قاعدة تتفرج، الناس بتتفرج، هم دول الإخوات؟ هم دول بيتخانقوا مع بعض؟ دول المفروض يكونوا أقرب ناس لبعض، دول المفروض يكونوا أحب ناس لبعض. إيه اللي وصلهم للمرحلة دي؟ الكنعانيون والفرزيون بيتفرجوا على خناقة جميلة. فيدخل إبراهيم في المشهد بيقول لا، لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. إحنا أخوات، ما ينفعش توصل بينا الحالة للدرجة دي، ما ينفعش مخصمة عشان الرعاة، ما ينفعش مخصمة عشان ميراث، ما ينفعش مخصمة عشان أرض، ما ينفعش مخصمة، ما ينفعش، لا تكن مخاصمة. إبراهيم بيقول له ما تستاهلش، الأمور ما تستاهلش، الأرض ما تستاهلش، المبديات ما تستاهلش، تعالى أنا بدي لك أنت الاختار، وأنا هقول لك اختار أنت زي ما أنت عايز. هقول لك إبراهيم لأنه سامع كلمة من سنين طويلة اسمها البركة من الرب، لأنه سامع كلمة إن الرب بيقول له أنا كافي ليك، عشان كده بيقول له لوط اختار أنت، اختار وسيب لي الأوحش. وهتكتشف بعد شوية إن لوط بيفكر إنه يختار صح، لكنه بيكتشف إنه اختار غلط. علشان كده المخاصمة كلمة غالية ملهاش وجود في قاموس حياتنا. لا تكن مخاصمة، الكلمة دي مفيش ليها وجود في القاموس. إخواتي مش مستهلة لا المبديات ولا الميراث ولا التفاصيل كلها. إن يكون في خصام بيني وبين أخويا، إن يكون في خصام بيني وبين خادم معايا في الكنيسة، إن يكون في خصام بيني وبين ناس كانت لي عشرة معاهم ورحلات معاهم ومشيت رحلة طويلة معاهم، النهاردة بسبب الرعاة بنتخانق مع بعض. إبراهيم بيخير لوط بيقول له أنا مش عايزها تنتهي بخصام، اختار اللي انت عايزه، اختار كما تشاء، وأنا
أخد التاني. فيقف إبراهيم ويعلن إعلام واضح وصريح إن أخويا أهم من المواشي، إن أخويا أهم من الأرض، إن أخويا أهم من أي تفاصيل فيها غنى وبهجة وفرحة، أخويا أهم. ويقول للوط اوعى تمشي وإحنا متخاصمين مع بعض، وتنتهي المحطة دي وهم في كنعان. وإبراهيم بيعلن أنا وإنت أخوان، مفيش حاجة تخلينا نكمل في خصام. وإلى اللقاء في محطة جديدة من محطات.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 12. ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل.
1: للذل شر لا ينصب فقط على الذليل، لكن أولا على المذل. للذل ثمن يدفعه من رصيده الجبابرة دون اختيار. للذل صوت أعلى من صوت الصياط. للذل أجرة يدفعها آخر اليوم قبل أن يأوى إلى فراشهم العتات. فالله دائما ما يقف في القضاء في صف المضام. الله دائما ما يعوض الأبرياء بالجود والنماء. الله دائما ما يرفع يده في وجه الجبابرة العتات ليجبر الجميع على احترام أتباع الإله. إن أراد القدير أن يعز ذليل فلا يعوزه لذلك سبيل، فهو العزيز الذي إن أراد تقوم مشيئته دونه في هذا الفرعون ودستوره الهزيل. سيدك يا فرعون من يذل العتاة في تجبرهم قبل حتى أن تسنح فرصة أو يشاء قدر، ودون حاجة في أي حرب إلى أي دعم أو تمويل. واختشى المصريون من هذا الشعب العزيز دون أن يكون لهذا في قلب أحد منهم أي تفسير. علمتك سياستك الدهاء مع الأصدقاء قبل أن يتحولون حول كرسيك الأراجوزي إلى أعداء. فلتصادق من تشاء، ولتعادي من تشاء، فلتغير المعاملات وتنسى الابتسامات لتسقط الأقنعة وتشطب الشعارات، لتعلم بنيك في مدارسك كيف ينبذون الأصدقاء وتسقيهم بدلا من اللبن الجفاء. لكني أحذرك من هذا الشعب العزيز، فكل ما عندك من الرجال والخيول لا يمس شعرة واحدة من رأس واحد ممن أطلقت عليهم في أكاذيبك فلول. ففي وسطك مزج السيد روح ضلال، وكل رجال مشورتك في المشورة أغبياء، وهم في المطاردة نفس أدواتك للفناء لا لاستعراض القوة والبقاء.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 13 و14. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
1: يبدأ العنف مباشرة بعد الخجل، يا للعجب. ويبدأ الاستعباد بعد الامتداد، أكرر يا للعجب. ارتبك المصري أمام بركات العبراني الغريب، وكان لهذا أشد الأثر في كتابة صفحة أخرى من نفس كتاب التاريخ. فلقد غالب المصري الخجل وغير المعاملة دون أسباب، واستبدل كل خشية ولطف لعقاب. وحيث أن لكل شيء سبب يرفع عن وجهه برقع العجب دون أن تجد لما حدث من العنف أي سبب. فالعنف لغة لا يعرف سواها إلا من كان في عمقه شيئا قد انكسر ونورا قد انطفأ، أو من يخشى على نفسه من انقلاب القدر. لهذا يأخذ العنف قوته من الخوف ووحشيته من الضعف، أما عن الباقي فهو يعرف كيف يسحبه من المرارة الخفية في أعماق نفسه من البشر على مهل. كان الطين في سفر التكوين هو أصل وبداية الإنسان، لكنه في سفر الخروج صار هو مصير ونهاية الإنسان، فحيث بدأ الإنسان انتهى. هذه خلاصة المشهد قبل أن يصل إليه في بؤسه الذي أتاه منتشلا ليس من الطين بل من الماء، ليحرره من الشقاء بالفداء. وهكذا يبدأ الإنسان الجديد مولودا من الماء والروح، فيدخل ليس تاريخ مصر بل يكتب حيا في ملكوت السماوات. حبس فرعون الشعب البكر في معاجن الطين، فأطلق الله نداء لفرعون بإطلاق شعبه للعيد. قرر الله القضاء على بكر فرعون في فراشه قبل أن يقضي على فرعون نفسه في مياهه. والسؤال: إن كان فرعون رمز للشيطان، فمن هو بكره؟ وكيف سيموت في فراشه ووطنه رغم أن كل أبناء مصر يفدونه لو استطاعوا؟ وكيف في النهاية يحسم البكر الحقيقي معركته مع هذا البكر المزيف، ويخرج من مصر متقدما شعبه ليعيد معهم العيد الأبدي؟ بدأ فرعون في تنفيذ مخططه الجسور، وبدأ معه الله في نفس التوقيت في أول عملية لزعزعة الجزور. فرعون يتشدد والرب يترقب، فرعون يحشد الحشد بينما يد الله تحرك العش، فرعون يحمي كور الحديد وتتبدل كل وعوده لوعيد، وينتظر الله حتى يحين وقت الوعد يوم تحرير العبيد وتعويض أولئك العبيد بالعيد. كانت صخرة العبد في البيت والحقل. سكن المصري في الوقت الذي تأكد فيه العبراني من غربته، شبع المصري وذاق العبراني الطعم الحقيقي لمذلته. لست بحاجة إلى تخمين، إنه وقتها فقط تذكر جده صاحب الخزائن، تذكر أن عظام يوسف في تابوتها تؤكد عودته. زاد فرعون الأثقال على الشعب المتعب المنهار، ركز جرعات المرار في أفواه من عجزوا عن الفرار، رفض أن يتركهم، قرر أن يقتلهم وأن يستحوذ على الأبكار، وتركه إله موسى يرتب ويلاحق ويربك، والشعب أمامه يصرخ كما الفأر في مواجهة قط. لكنه أخيرا ترك له عفار أرجلهم، وأبقى للشعب الغالي بعد كل شيء في كأس الأيام طعم الانتصار. وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to listen to this program.
1: شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We are about to commence a great series of messages.
1: نحن سنبدأ في سلسلة رسائل عظيمة للغاية.
0: We are calling it, "It is the garden versus the city."
1: نسمي هذه السلسلة الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: And you will understand more and more as this series unfolds.
1: وسوف تتعلمون أشياء كثيرة عندما نسترسل في حديثنا في هذه السلسلة من الرسائل.
0: In reality, it is the entire Bible from Genesis to Revelation.
1: الحقيقة أنها تلخص لنا كل الكتاب المقدس من سفر تكوين إلى سفر الرؤيا.
0: I want to begin by saying that people were making all sorts of predictions around the turn of the 21st century.
1: أود أنني أبدأ حديثي بالقول أن الناس كانوا يفكرون في كل أنواع التنبؤات على أعتاب القرن الحادي والعشرين.
0: Some people went to all sorts of extremes in their predictions.
1: وذهب الناس في تنبؤاتهم إلى أبعد الحدود.
0: But for the past 20 centuries, Christians have always lived a dual role.
1: ولكن عبر القرون العشرين الماضية عاش المسيحيون دائما دورا ثنائيا.
0: What is this dual role that you ask?
1: وقد تسأل وما هو هذا الدور الثنائي؟
0: It is both waiting for the Lord to come at any moment.
1: إنه انتظار مجيء الرب في أي لحظة.
0: And laboring diligently for him at the same time.
1: وهو أيضا العمل باجتهاد لأجله في نفس الوقت.
0: People are forever trying to set dates and make predictions regarding the second coming of Christ.
1: والناس دائما يحاولون أن يحددوا مواعيد معينة وأن يعملوا تنبؤات حول المجيء الثاني للمسيح.
0: Yet Jesus told us very clearly.
1: ومع ذلك فقد قال يسوع بصراحة وبوضوح كامل
0: that no one knows the hour of his return.
1: أنه لا أحد يعرف موعد مجيئه.
0: Listen to what Jesus said.
1: اسمع ماذا قال يسوع.
0: That he will come like a thief in the night.
1: إنه سيأتي كلص في الليل.
0: When most people are not expecting him.
1: حين لا يتوقع معظم الناس مجيئه.
0: There's a story about a family that was discussing the Sunday sermon over Sunday lunch.
1: هناك قصة عن عائلة كانت تناقش عظة الأحد وهي حول مائدة الغداء يوم الأحد.
0: As many families do.
1: كما تفعل عائلات كثيرة بكل تأكيد.
0: That Sunday, the sermon was on the second coming of Christ.
1: وكانت العظة في ذلك اليوم حول المجيء الثاني للمسيح.
0: The teenager in the family said that he still had lots of questions about the second coming of Christ.
1: وقال الشاب المراهق في العائلة أنه كانت لا تزال لديه عدة أسئلة حول المجيء الثاني للمسيح.
0: The father tried his best to answer the questions.
1: وبذل الأب كل ما في وسعه ليجيب عن هذه الأسئلة.
0: And finally said to his son.
1: وأخيرا قال لابنه.
0: We don't have all the answers we might like.
1: قد لا نعرف الإجابات عن كل الأسئلة التي نريدها.
0: But we do have all that we need to know.
1: ولكن لدينا كل ما نحتاج إلى أن نعرفه.
0: And what we need to know is to live each day as if it were your last day.
1: وما نحتاج أن نعرفه هو أن تعيش كل يوم كما لو كان هذا اليوم هو آخر يوم لك.
0: The boy replied.
1: فأجاب الولد قائلا.
0: But I tried that once and you punished me for it.
1: ولكني حاولت مرة أن أفعل ذلك. ولكنك عاقبتني على هذه المحاولة.
0: In the event that the Lord does not return today,
1: في حالة عدم المجيء الثاني للرب اليوم,
0: in the next few broadcasts, I want to deal with two issues.
1: أود في الحلقات القليلة القادمة أن أعالج أمرين.
0: Both the beginning of time and the end of time.
1: يتعلقان كلاهما ببداية الزمن وبنهاية الزمن.
0: I want to go all the way to the beginning of time.
1: أود أنني أعود طول الطريق إلى بداية الزمن.
0: And then related to the end of time.
1: ثم أحاول ربط ذلك بنهاية الزمن.
0: The Bible is not just little bits and pieces of writing.
1: الكتاب المقدس ليس مجرد كتابات مجزأة إلى أجزاء صغيرة.
0: The Bible is a systematic and organized plan.
1: الكتاب المقدس خطة منظمة ومتناسقة.
0: The Bible is the revelation of what God has done.
1: الكتاب المقدس هو إعلان لما عمله الله في الماضي.
0: What God is doing.
1: ولما يعمله الآن.
0: And what God will do in the future.
1: ولما سوف يعمله في المستقبل.
0: And if you miss that point, you miss the whole Bible.
1: وإذا فاتك فهم هذه النقطة، يكون قد فاتك فهم الكتاب المقدس كله.
0: And thus you miss the Christian faith altogether.
1: وهكذا يفوتك إدراك كنه الإيمان المسيحي تماما.
0: While God has no beginning or end.
1: وإذا كان الله لا بداية له ولا نهاية.
0: We humans and the earth do have a beginning and an end.
1: فإننا نحن البشر والأرض لنا بداية ولنا نهاية.
0: While God has no starting or finishing point,
1: وإذا كان الله ليس له نقطة بداية أو نقطة نهاية,
0: we humans and our planet do.
1: فإننا نحن البشر وكوكبنا لنا ذلك.
0: The Bible begins with a garden on earth called Eden.
1: الكتاب المقدس يبدأ بجنة على الأرض اسمها عدن.
0: And the Bible ends with a garden city coming down from heaven.
1: والكتاب المقدس ينتهي بمدينة نازلة من السماء.
0: The Bible begins with a beautiful, exquisite garden called Eden.
1: الكتاب المقدس يبدأ بجنة جميلة فاتنة اسمها عدن.
0: And the Bible ends with a far more exquisite city called the New Jerusalem.
1: والكتاب المقدس ينتهي بمدينة أكثر روعة وجمالا تسمى أورشليم الجديدة.
0: The Bible begins with a wedding between a man and a woman.
1: الكتاب المقدس يبدأ بعرس بين رجل واحد وامرأة واحدة.
0: And it ends with a symbolic wedding between the bridegroom, who is the Lord Jesus Christ.
1: وهو ينتهي بعرس رمزي بين العريس الذي هو الرب يسوع المسيح.
0: And the bride, which is the church of Jesus Christ.
1: والعروس التي هي كنيسة يسوع المسيح.
0: Who is the church?
1: ومن هي الكنيسة؟
0: The church is the multitudes of believers from every tribe and every nation and every tongue.
1: الكنيسة هي جموع المؤمنين من كل قبيلة ومن كل أمة ومن كل لسان.
0: So the Bible begins with Adam and Eve who were placed as God's deputies in the garden.
1: فالكتاب المقدس يبدأ بآدم وحواء اللذين وضعا في الجنة كوكلاء الله.
0: And the Bible ends with Jesus's followers reigning and ruling with him.
1: والكتاب المقدس ينتهي بتابعي يسوع وهم يحكمون ويسودون معه.
0: The Bible begins with a man and a woman in a place full of peace and tranquility and joy.
1: الكتاب المقدس يبدأ برجل وامرأة في مكان مملوء بالسلام والهدوء والفرح.
0: And the Bible ends with a place of greater peace, greater tranquility and greater joy.
1: والكتاب المقدس ينتهي بمكان فيه سلام أعظم وهدوء أعظم وفرح أعظم.
0: But between the beginning and the end of the Bible,
1: ولكن بين بداية الكتاب المقدس ونهايته,
0: there are a whole lot of things that happened.
1: هناك أشياء كثيرة حدثت.
0: In the next few broadcasts, we will see how man chooses a city over against God's garden.
1: وفي الحلقات القليلة القادمة سنرى كيف اختار الإنسان مدينة في مقابل وضد جنة الله.
0: We will see how man became deceived.
1: وسنرى كيف أصبح الإنسان مخدوعا.
0: And instead of being contented to serve as the vice regent.
1: وبدلا من أن يكون قانعا بالخدمة كنائب للحاكم.
0: He wanted to be the regent.
1: أراد أن يكون هو الحاكم.
0: Instead of obedience,
1: وبدلا من الطاعة,
0: they chose rebellion.
1: اختار التمرد والعصيان.
0: Instead of submission,
1: وبدلا من الخضوع,
0: they chose to usurp God's authority.
1: اختاروا اغتصاب سلطة الله.
0: Instead of being the creature,
1: وبدلا من أن يكون المخلوق,
0: they wanted to be the creator.
1: أراد أن يكون هو الخالق.
0: In this series of messages, we will contrast the garden with the city.
1: وفي هذه السلسلة من الرسائل سوف نقارن جنة الله بالمدينة.
0: We will contrast the peace and tranquility of the garden of God.
1: سنقارن بين سلام جنة الله وهدوئها
0: with the discontentment of the city of man.
1: والسخط والقلق والاستياء في مدينة الإنسان.
0: It is very important to go back to the beginning.
1: ومن المهم جدا أن نعود إلى البدايات.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because for the believer, the end of time as we know it is linked to the beginning of time as we know it.
1: لأنه بالنسبة للمؤمن نهاية الزمن كما نعرفها مرتبطة ببداية الزمن كما نعرفه.
0: Please turn with me to the book of Genesis, chapter 2, beginning at verse 8, all the way to verse 17.
1: تعال معي نقرأ من سفر تكوين الأصحاح الثاني من العدد الثامن إلى العدد السابع عشر. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس اسم الواحد فيشون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل وحجر الجزع واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور والنهر الرابع الفرات وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت.
0: When the Holy Spirit inspired Moses to pen these words of Genesis.
1: عندما أوحى الروح القدس لموسى أن يكتب هذه الكلمات من سفر تكوين.
0: Moses was in Mount Sinai.
1: كان موسى على جبل سيناء.
0: So the location of the Garden of Eden was east of Mount Sinai where Moses physically was.
1: ولذلك كان موقع جنة عدن شرق جبل سيناء حيث كان موسى جسديا.
0: And that is why it says, now the Lord God had planted a garden in the east of Eden.
1: ولهذا يقول وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا.
0: From where Moses was at the time of writing of these words,
1: حيث كان موسى موجودا في وقت كتابة هذه الكلمات,
0: Eden was located somewhere across the Arabian desert.
1: كانت عدن تقع في مكان ما عبر الصحراء العربية.
0: Eden was toward the area known as the Valley of Tigris and Euphrates.
1: كانت عدن موجودة نحو البقعة المعروفة باسم وادي حداقل والفرات.
0: There are two other rivers mentioned here in Genesis.
1: وهناك نهران آخران مذكوران هنا في سفر تكوين.
0: Pishon and Gihon.
1: فيشون وجيحون.
0: These two rivers do not exist anymore.
1: ولم يعد لهذين النهرين وجود.
0: Some scholars have suggested that they were destroyed by the flood of Noah.
1: بعض الدارسين يرجحون أنهما دمرا بواسطة الفيضان.
0: What is so important about the garden?
1: وما هو المهم بالنسبة للجنة؟
0: There are three very important things about the Garden of Eden.
1: هناك ثلاثة أمور مهمة جدا بالنسبة لجنة عدن.
0: You must remember them as we begin today.
1: ينبغي أن تتذكرهم ونحن نبدأ اليوم.
0: And as we go on to contrast the garden of God with the city of man in the next few broadcasts.
1: ونحن نستطرد في المقارنة بين جنة الله ومدينة الإنسان في الرسائل القليلة القادمة.
0: Number one.
1: أولا.
0: It was picturesque.
1: كانت الجنة رائعة فاتنة.
0: Number two.
1: ثانياً.
0: It was a place of provision.
1: كانت الجنة مكان التدبير والعناية.
0: Number three.
1: ثالثاً.
0: It was a place of protection.
1: كانت الجنة مكان الحماية والرعاية.
0: We will begin by looking at the picturesque quality of Eden.
1: وسنبدأ بالتأمل في عدن بصفتها رائعة وفاتنة.
0: To say that the garden was exquisitely beautiful is an understatement.
1: إذا قلنا إن عدن كانت فاتنة ورائعة الجمال، فإن هذه العبارة قاصرة عن الوصف الدقيق.
0: As God created every part of this planet, He called it good.
1: لأن الله لما خلق كل جزء من هذا الكوكب قال عنه إنه حسن.
0: You know when you watch the sunrise or the sunset.
1: أولست تلاحظ عندما تشاهد شروق الشمس وغروبها؟
0: Or view another magnificent place of nature anywhere in the world.
1: أو ترى أي مكان آخر من الأماكن الجميلة في العالم؟
0: We find ourselves awestruck.
1: أننا نجد أنفسنا مبهورين مشدوهين.
0: We talk about how beautiful nature is.
1: ونحن نتحدث عن جمال الطبيعة كم هو عظيم.
0: We talk about how magnificent the scene is.
1: ونحن نتحدث عن حسن المنظر كم هو مبدع.
0: But for Adam and Eve,
1: ولكن بالنسبة لآدم وحواء,
0: God poured out His most creative magnificence into the Garden of Eden.
1: أبدع الله أعظم وأروع خليقته في جنة عدن.
0: For Adam and Eve,
1: من أجل آدم وحواء,
0: God poured out beauty beyond measure and comprehension.
1: أغدق الله الجمال أكبر من أي قياس أو إدراك.
0: But just as pollution spoils much of the beauty of God's magnificent creation today,
1: ولكن كما أن التلوث اليوم أفسد كثيرا من جمال خليقة الله الرائعة,
0: when sin entered into that beautiful garden, it spoiled the beauty of holiness.
1: فإن الخطية عندما دخلت تلك الجنة الجميلة أفسدت

0: of rebellion entered into the garden.
1: عندما دخلت خطية العصيان إلى الجنة,
0: it poisoned the atmosphere with its poisonous gas.
1: سممت مناخها بغازاتها المسمومة.
0: And beauty turned into ashes.
1: وتحول الجمال إلى رماد.
0: Sin always turns simplicity into complexity.
1: الخطية دائما تحول البساطة إلى عقد ومشكلات.
0: Sin turns innocence into shame.
1: الخطية تحول البراءة إلى عار.
0: Sin turns purity and perfection into cynicism.
1: الخطية تحول النقاوة والكمال إلى تشكك وتشاؤم.
0: Sin turns joy into drudgery.
1: الخطية تحول الفرح إلى كآبة وتضجر.
0: But until sin entered the garden, it was a picturesque place.
1: ولكن إلى أن دخلت الخطية إلى الجنة, كانت الجنة رائعة الجمال.
0: Tune in next time and I will tell you more about other characteristics about the Garden of Eden.
1: عندما تصغي إلينا المرة القادمة, سأتحدث إليك عن صفات أخرى لجنة عدن.
0: I will also tell you about the new garden available to us right now.
1: وسوف أتحدث إليك أيضا عن جنة أخرى متاحة لنا الآن.
0: This garden is available to us because of the shed blood of the Lord Jesus Christ.
1: هذه الجنة متاحة لنا الآن بفضل الدم المسفوك للرب يسوع المسيح.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة, أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تليفونيا أو على الواتساب 404

0: 1-800-221-4921. وكما وعدتك سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. أنا من الشخصيات اللي بخاف جدا من الفار، ولو عدى قدامي في الشارع أطلع أجري أسيبه وأروح شارع تاني، وعشان كده أنا عندي قطة في البيت ومطمنة إنه مفيش فار هيقدر يدخل البيت، وبفتح الشباك براحتي لأني عارفة إنه مش هيقدر يدخل، مش عشان هو في قطة وشايفها، لا، ده مجرد إنه يسمع صوت القطة هو بيخاف يدخل. يعني أنا لما بيكون الفار قدامي من غير القطة بحس إنه قليلة قوي ممكن يهجم عليا، وجود القطة معايا بيخليني واثقة إن مش ممكن يدخل فار البيت. تسألني نص حلو دلوقتي، إيه علاقة قصتنا والقطة والفار بكلامنا النهاردة؟ كلامنا النهاردة من سفر العدد أصحاح 13 وعدد 27 ل 33، وكمان هنكون بنقرأ من أصحاح 14 وعدد 1 و2. لأنه الأعداد كتيرة وصعب نقراها في البرنامج، أنا هحكي لكم بسرعة هي بتتكلم عن إيه. هي بتحكي عن شعب الله لما الله وعدهم يروحوا أرض الموعد، فبعت موسى أكتر من حد 12 شخص قد عدد الأسباط عشان يشوفوا الأرض دي اللي مليانة لبن وعسل. فلما راحوا وشافوا، شافوا ناس عمالقة جدا. شوفوا كده قالوا إيه لموسى لما رجعوا: قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم. وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل، وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصر. لما راحوا الجواسيس للأرض كان تقرير كل الأغلبية إننا كنا كالجراد في أعين أنفسنا وكمان في أعينهم. هم أكيد ما يعرفوش في عينيهم كانوا إيه، بس هم شافوا كده، شافوا إن دول ناس عمالقة وإحنا قليلين قوي. تعرفوا النتيجة كانت إيه؟ إن هم تمنوا يرجعوا تاني لأرض العبودية. طيب لو رحنا بقى في سفر العدد أصحاح 9 وعدد 14 ونشوف يشوع وكالب، دول اتنين كانوا برضو من ضمن الجواسيس اللي راحوا للأرض. قالوا إيه؟ إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض، الرب معنا لا تخافوهم. الاتنين دول ركزوا على مين؟ ركزوا على الله. ما خافوش خالص من الناس دي برغم ان هم عمالقة، شافوا نفسهم ان هم اللي عمالقة، بالظبط زي ما بشوف نفسي لما بتكون معايا القطة. هم شافوا نفسهم عمالقة لان معاهم الله. لكل نص حلو، يا ترى في عملاق انت شايفاه في حياتك؟ مشكلة مالية، زوجية، مرض، تعب، بتشوفي قدامك انك قليلة قوي قوي قوي. خلي بالك المشاعر دي بتخدعنا وبتحسسنا ان هو عملاق، مع انه الحقيقه هو قليل قوي قوي قوي، لان معانا الله اللي صوته بس بيخوفهم، واللي صوته بس بيخلي الدنيا تهدى في حياتك. فما فيش داعي تبكي وتتذمري على الله لانه سمح بالعملاق اللي انت شايفاه عملاق ان يدخل حياتك. طول ما انت مركزه على المشكله اكيد المشكله هتبقى كبيره قوي وهتحس نفسك زي الجراد، لكن لو تركيزك على الله هتكون النتيجة هي الثقة إن الله معاكي وقادر إن يخليكي تتغلبي على المشكلة دي. وافتكري لما تواجهك أي مشكلة ما تقوليش للمشكلة قد إيه أنت كبيرة، لكن قولي قد إيه الله عظيم وهيخليني أقدر أعدي المشكلة دي. وبدل ما تقعدي تبكي وتتزمري اشكري ربنا عليها وقولي له: يا رب أنا واثقة إنك أنت هتكون معايا وإني هخرج من المشكلة دي باختبار جديد هشوف فيه مجدك في حياتي. من فضلك لو كلام النهاردة لمس حياتك وإنت فعلا بتمر بمشكلة صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عارفة كويس إنك أكبر من أي مشكلة. يمكن أنا اتذمرت على المشكلة دي وحس إنه زي الجرادة قدامها، حس أنا مفيش في إيدي حل، حس أن المشكلة دي كسرتني، لكن أنا بعترف إن ده ضعف مني. يا رب من فضلك ساعدني إني أشوف قوتك، ساعدني إني أثق في وعودك إنك مش سايبني. ساعدني إني أكون واثقة إنك هتحارب عني ضد العملاق ده. خليني أشوف بعيون الإيمان اللي مش قادرة أشوفه دلوقتي بعيني. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا عندي دليل كامل على إن المسيح ما كانش ابن الله منذ الأزل. وبعدين بقول له إيه الدليل؟ قال لي روميا 1:4. في روميا 1:4 هو بيقول لي الرسول بولس بنفسه بيقول عن المسيح وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وبيقول لي اللي تعين ابن الله يعني معناها ما كانش ابن الله أو هو مش موجود منذ الأزل، ده موجود قريب. أنا بقول هنا الجهالة إن بناخد آية بعيدا عن سياقها، بعيدا عن قرينتها، بعيدا عن روح الكتاب كله. روح الكتاب كله بتقول لنا إن المسيح ابن الله موجود منذ الأزل. وأنا بقول لصديق ده والغيره اللي بيسأل السؤال ده، من فضلك اقرأ يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة والكلمة عند الله وكان الكلمة الله. وبعدين لما يقول في البدء كان الكلمة، أي بدء؟ ده اللي منذ الأزل، هو موجود منذ الأزل. بل المسيح بلسانه الطاهر بيقول كده قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. لما نقرأ نبوة جاية عنه في ميخا 5:2 يقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، مخارج الإبن ده منذ القديم منذ أيام الأزل. جاي تقول لي هنا وتعين؟ طب من فضلك افتح معايا روميا 1 وشوف النص كله بيقول ايه. أول ما يبدأ الرسول بولس يقول بولس عبد ليسوع المسيح، عبد عبد، يبقى يسوع هو ايه؟ هو الرب، هو الرب. يكمل ويقول كده لما تكمل النص عن ابنه، آية 3، ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. صار يعني ولد، ولد من نسل داود بحسب الجسد. وبعدين يقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. ويكمل يقول ايه؟ يسوع المسيح ربنا. شايف النص بيكمل يقول ايه؟ يسوع المسيح ربنا. ربنا ده منذ الأزل، منذ الأزل هو يسوع المسيح ربنا. اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، إيه اللي عايز يقوله الرسول بولس؟ عايز يقول إن يسوع اللي قال عنه في فيلبي الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لما تجسد وكان في صورة عبد مين يعرف إن ده ابن الله؟ لما كان واخد صورة إنسان، طفل، تخيل مولود في مزود، طفل مولود في مزود، المسيح الإنسان، مين يقول عليه ابن الله؟ يوم بعد التاني من خلال تعليمه ومعجزاته بدأ يعرف إن هو ابن الله. يعرف لما الناس بتشوف تعليمه، تسمع تعليمه، تشوف معجزاته. فبعد ما التلاميذ شافوا معجزاته، سمعوا تعليمه، فمرة بيسأل من يقول الناس إني أنا؟ قالوا له إيه البعض بيقول إليه، إرمي، واحد من الأنبياء يوحنا المعمدان. قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. إزاي عرف؟ من خلال معجزاته، من خلال تعليمه. بولس هنا عايز يقول لنا باختصار شديد إن يسوع المسيح تعين ابن الله. الكلمة اليونانية، اسمعها مني كويس وارجع لقواميس اللغة، الكلمة اليونانية تعين هي أصلا تترجم تبرهنة أو ثبت. يسوع المسيح برهنة، ثبت لكل العالم إنه ابن الله. إمتى؟ بالقيامة من الأموات. أقول لك تاني إن يسوع لما اتولد، لما كان واخد صورة عبد، مين يعرف إنه ابن الله؟ اتعرف من معجزاته، من تعاليمه، من صفاته. لكن الإعلان الكامل والأكيد والحقيقي كان في القيامة من الأموات. الفعل اليوناني تعين، ومعظم الترجمات مترجماه تبرهن أو ثبت. يعني مثلا اسمع الآية، نص الآية مثلا في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة العربية المشتركة في ترجمة كتاب الحياة يقول ثبت أنه ابن الله بقدرة بالقيامة من الأموات. ترجمة American Standard Version، English Standard Version يقول هو was declared،
يعني ايه؟ يعني اعلنا انه ابن الله. فيسوع هو ابن الله منذ الازل، لكن ظهر للناس في تعاليمه ومعجزاته، وكان الاعلان الكامل، الاثبات الكامل، البرهان الكامل لكل البشرية لما قام. لان مين يقدر يقوم من الموت؟ في حد يقدر يقوم من الموت؟ شفت انسان مات وقام بقوة ذاته؟ يسوع الوحيد اللي مات وقام بقوة ذاته. فبيقول هنا كده: وتعين او وتبرهن او وثبت لكل البشرية انه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. عزيز المشاهد، قال الرب يسوع بوضوح: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، الذي لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. أتمنى ليك إنك تنال الحياة الأبدية، ولن تجدها إلا عندما تمسك في الرب بقوة، والرب معك.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بناويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هحكي لكم عن الكونسيلر، ايه هو وبيتحط ازاي وفين. الكونسيلر ببساطة هو البرودكت اللي بحطه تحت العينين عشان يداري الانتفاخات والتعب والهالات السوداء. طيب الحاجات دي كلها بيبقى سببها ايه؟ يا اما قلة شرب مية او قلة النوم، نقص فيتامينز او وراثة. غلطة بيقعوا فيها بنات كتير هي الدرجة اللي بختارها وازاي احط الكونسيلر. مش كفاية ان احط الكونسيلر خطين تحت العينين، لانه بيبان كاني كنت لابسه نظارة بحر وخدت تان وقلعتها وفجأة حوالين عيني ابيض قوي، واللي بقولكوا ده بيبان جدا في الصور. لكن الطريقة الصح اللي بحط بيها الكونسيلر وحاولي تتخيلي معايا، هو اني ببدأ من اول مدمع عيني عند اول العين قريب قوي من المناخير، وبنزل لتحت لحد قبل فتحة المناخير، وبوصل من الحتة دي لحد اخر عيني على شكل مثلث، وبدمج كويس قوي الكونسيلر بالفاونديشن باني بستعمل سفنجة طرية قوي او فرشة، والطريقة دي بتداري كل الانتفاخات والعيوب اللي حكيت لكم عليها. هشرح لكم اللون المظبوط اللي تختاروا لي الكونسيلر وايه الغلطات اللي بنعملها واحنا بنختار اللون. فاصل صغير، استنوني ورجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الكونسيلر وازاي احطه وايه الغلطات اللي بنعملها واحنا بنحط الكونسيلر. عايزه اشرح لكم دلوقتي عن اللون الصح المفروض اختاره للكونسيلر. انا بختار لون افتح درجه او اتنين من لون الفاونديشن، مش بختار لون فاتح قوي او ابيض. فلو عندك هالات سودا تحت عينيكي اختاري الكونسيلر الاندرتون بتاعه او اللي داخل فيه لون صمام او اورنج فاتح، فده هيغطي ويلغي اللون الغامق اللي تحت عينيكي. لكن لو تحت عينيكي على محمر اختاري الكونسيلر اللي الاندرتون بتاعه قالب على اوليف او مخضر فاتح قوي، فده هيلغي اللون الاحمر اللي تحت عينيكي، لان الالوان دي بتلغي بعض، ودي حاجه بيدرسوها في كليات فنون في حاجه اسمها عجله الالوان. ودي اهم النصايح اللي انا عايزه اقولها لك عن الكونسيلر، وعارفه انه كان موضوع مهم وفارق قوي مع بنات كتير. واستنوني في الحلقه اللي جايه.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو دورت في الصور والكتب المصرية القديمة عن اسم حد من الملكات واللي كان اسمها الملكة تي، هتلاقي حاجة غريبة قوي. تماثيل كتير ليها شكلها حلو وست جميلة، وتماثيل تانية ضربة بوز طوله شبرين، وده تقريبا أول تمثال لست ضربة بوز وشكلها نكد في التاريخ. الغريب بقى ليه مرات نلاقيها شكلها نكدي ومرات تانية نلاقيها جميلة، وهل هي فعلا نكدية ولا لا؟ قصتها بمنتهى البساطة انها كانت زوجة لواحد اسمه أمنحوتب الثالث، وكان بيحبها فكان بيخلي النحاتين يعملوا لها تماثيل جميلة جدا، لكن بعد وقت حصلت بينهم بعض المشاكل فخلاهم يرسموها بالشكل ده. يعني الحمد لله ما طلعتش الست نكدية ولا حاجة زي ما بيحاولوا يقولوا عليه. لكن دي مش أول حد يطلع عليه إشاعة أو حتى كلام إنه شخص مش كويس والناس تصدق. ده حصل برضو مع واحد تاني اسمه أراؤوش. أيوة، أراؤوش ده شخصية حقيقية كانت موجودة أيام صلاح الدين الأيوبي، وكان اسمه الحقيقي بهاء الدين أراؤوش. اشتهر أراؤوش بأنه شخصية قوية جدا وظالم جدا، لدرجة أنه تألف في ظلمه كتب، وكان بينضرب به المثل في الظلم ويقولك إيه هو حكم أراؤوش، وده كان بيدل على قد إيه أنه كان ظالم ومستبد. بس الحقيقة بقى غير كده خالص. أراؤوش كان راجل ناجح وكان ليه أعداء نتيجة أنه راجل ناجح وجد وبيحب أن الشغل بتاعه يتم على أكمل وجه. فكان واحد من أعدائه ده أو من الناس اللي مش بتحبه اسمه ابن مماتي، كتب كتاب اسمه الفاشوش في حكم أراؤوش، وجمع فيه كتير من النوادر اللي بتعبر عن قد إيه أراؤوش ده كان ظالم. بس الحقيقة أن أراؤوش ما كانش راجل ظالم وقاسي زي ما كان بيحكي عنه ابن مماتي، وناس تانية ألفت كتب واتكلمت عن أراؤوش بطريقة كويسة، لكن اللي انتشر وفضل بين الناس أنه راجل ظالم. كتير من الأحيان بنقع في نفس المشكلة، بنحكم على الناس من مجرد اللي سمعناه عنهم مش من خلال حقيقتهم، ومش بندي نفسنا فرصة نتعرف عليهم وبالتالي نتأكد من مدى صحة الكلام اللي اتقال عليهم. حياة البشر وسيرتهم مش محل للتسلية أو حتى لإطلاق الإشاعات أو حتى كمان تصديق. كونك بتصدق كلام اتقال عن شخص من غير ما تدخل في علاقة معاه وتختبر ده بنفسك، انت بتساهم بشكل او باخر في انتشار الاشاعة عنه. كل مرة بتتكلم او بتقابل حد جديد انسى كل الكلام اللي اتقالك عنه، وخلي علاقتكم صفحة بيضة انت اللي بتكتب فيها من خلال موقفكم مع بعض. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

الله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي.

إلى كورة بعيدة، أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: تعد الأجيال من بعد سام، جاء من الدرية ديالو واحد الراجل سميتو أبرام، وباباه أبرام رحل هو وعائلته من العراق باش يسكلوا في بلاد كنعان، ولكن بقاو في سوريا وما مشاوش لبلاد كنعان. وملي كان في عمره 75 عام الله قال له
1: خلي بلادك وعائلتك وسير البلاد اللي غادي نوريك. وغادي ندير منك أم عظيمة ونبركك، ونبارك اللي يباركك واللعان اللي ينعنك، وبيك غادي نبارك الشعوب كلها.
0: وأبرام طاع الله وداه الله يعيش في أرض فلسطين. وملي وصل تما قال له الله
1: هذه هي الأرض اللي غادي نعطيك وللذرية ديالك.
0: وبنى أبرام واحد المذبح للرب حيت الله بلو تما. ومن بعد واحد المدة ظهر الله لأبرام في المنام وقال له
1: ما تخافشي، أنا كنحميك وأجر كبير بزاف.
0: وهو يقول له أبرام
2: باش غادي ينفعني هادشي اللي غادي تعطيني يا سيدي ربي وأنا باقي عاقر، واللي غادي ورثني هو آل عازر الدمشقي، حيت ما عطيتنيش اللي يخلفني، والعبد ديالي هو اللي غادي ورثني.
0: وهو يرد عليه الله وقال له
1: الخدام ما غيورثكش، واللي غيورثك هو ولدك. شايف شحال النجوم في السماء؟ حسب إذا قدرتي قد هيدا غتكون الدرية ديالك.
0: وتاق أبرام بالله، والله شافه راجل صالح بسبب إيمانه. ونعس أبرام والله كلمه في المنام وقال له
1: الدرية ديالك غاد تغرب 400 عام في بلاد غريبة، وغادي يكونوا عبيد تما، وغادي يعملوهم معاملة قبيحة بزاف، ولكن أنا غادي نعاقب الناس اللي استعبدوهم، والدرية ديالك غادي يخليو ديك البلاد ما فيها ما يتشاف.
0: وقطع الله العهد مع أبرام باللي غادي يعطيهم أرض كنعان. من بعد 10 سنين من ديك الوقت أبرام كان باقي ما عندوش الولاد، ومراته ساراي كان عندها واحد الخدامة سميتها هاجر، أعطاتها الأبرام باش يولد منها. وملي هاجر حبلت تغرت وتكبرت، وساراي عملاتها معاملة قبيحة وهربت هاجر من الدار. ملي هاجر هربت من الدار جلست حدا واحد العين في الصحراء، وجاء عندها واحد الملاك وقال له
1: هاجر منين جيتي وفين غادة؟
0: وقالت له هاجر
3: أنا هربانة من دار لالا ساراي.
0: وقال لها الملاك
1: رجعي للدار، انتينا غادة تولدي، والدرية ديالك غادة تكون كبيرة بزاف حتى ما تقدرش تحس بيها.
0: وسمعت هاجر الله اللي تكلم معاها
3: انتينا الله اللي كتشوف.
0: ورجعت للدار وولدت ولد الأبرام، وكان في عمر أبرام 86 عام اللي ولدت هاجر، وسموا الولد إسماعيل، والمعنى دياله الله كيسمع، حيت الله سمع الغواد المحنة دياله. وظهر الله لأبرام مرة أخرى من اللي كان إسماعيل في عمره 13 عام وقال له
1: أنا الله القادر على كل شيء، سير في طريقي وكون رجل صالح، وغادي نبدل سميتك ونسميك إبراهيم، والمعنى دياله أب الشعوب الكثيرة، وحتى مراتك عم بدل سميتها ونسميها سارة، والمعنى ديالها أميرة، وغادي نباركها وغنعطيك ولد منها.
0: فرح النبي إبراهيم بزاف وقال
2: أربي أم صاف إسماعيل يعيش قدامك.
0: والله قال له
1: أنا غادي نبارك إسماعيل وندير منه أم عظيمة، ولكن الوارث اللي كنهضر لك عليه غادي يخلق العام الماجي، وعهدي غادي يكون مع هذاك الولد.
0: وملي سمعت سارة هادشي ضحكت، وملي سارة كانت عندها 90 عام وإبراهيم عنده 100 عام ولدت ولد، وسماوه إسحاق كما قال الله، والمعنى إسحاق يضحك. وحقق الله وعده لإبراهيم وقالت سارة
3: الله خلاني نضحك واللي سمع خبري يضحك، شكون اللي كان يقول باللي غدا نولد ونردع ولاد لإبراهيم، وهانا دابا ولدت له ولد في الكبر ديالو.
0: وملي كبر اسماعيل رحل هو ويماه هاجر، والله بارك اسماعيل بزاف، وتزوج واحد امراه من مصر ولا ام عظيمه، وعاشت الدريه ديالو في الصحراء في الشرق. ومن اللي رحل اسماعيل ويمه هاجر، الله امتاح النبي ابراهيم وقال له:
1: ابراهيم، دي ولدك اللي كتبغيه وسير لجبل المرايا وقدموا لي ضحيه تما.
0: وبكر ابراهيم في الصباح وبردع الحمار ديالو ودا معاه جوج للخدامه، وولده اسحاق رفد الحطب للذبيحه، وابراهيم رفد الشفره والعافيه، ومشى للموضع اللي قال له الله. ونهار تلت ايام شاف ابراهيم الجبل من بعيد وقال للخدامه:
2: بقاو نتوما هنايا وانا ولدي غادي نمشي نسجدوا لله ونرجعوا.
0: ورفد ابراهيم العافيه والشفره، وولده اسحاق رفد الحطب. وملي كانوا ماشيين قال له اسحاق:
4: ابا بعد دابا حنا عندنا الحطب والعافيه، بالحق فينا هي الضحيه اللي غادي نذبحوا؟
0: وابراهيم قال له:
2: ها ولدي، الله هو اللي غادي يدبرنا في الذبيحه.
0: وملي وصلوا للموضع اللي يقدموا فيه الضحيه، بنى ابراهيم المذبح وحط عليه الحطب، وربط ولده اسحاق وحطوا عليه، وقبض الشفره باش يذبحوا. في ذيك الوقت عيط الملاك لابراهيم وقال له:
1: عندك تقيس الولد، انا عرفت دابا قداش كتقي الله وكتبغيه، وعلى داك الشيء ما عزيتيش فيا ولدك اللي كتكساب.
0: وهز ابراهيم عينه وشاف واحد الحولي مربوط من قرونه في الشجره، وجاب ابراهيم الحولي وقدمه ضحيه في موضع ولده، والدم سال وفاض، وسمى ابراهيم ديك الموضع الله اللي كيدبر. وهدر الملاك مع ابراهيم وقال له:
1: ابراهيم غاد نبركك، والذريه ديالك غتكون كي بحال نجوم في السماء والرمل ديال البحر، وبيك الله غادي يبارك شعوب الارض كلها حيت انت طعتيني.

0: ودازت سنين وإسحاق تزوج واحد البنت من العائلة دياله، ومراته ولدت توام، واحد سماوه عيسو والآخر سماوه يعقوب. وملي كبر يعقوب ورجع شاب، الله وراه في المنام واحد سلم من الأرض للسماء، والملائكة شي طالع وشي نازل، وفي راس السلم الله واقف عليه وكيقول:
1: أنا إله إبراهيم وإسحاق، غادي نعطيك والدرية ديالك الأرض اللي انت ناعس عليها، والدرية ديالك عتكون بحال تراب الأرض ونجوم السماء، وبيك الله غيبارك الأرض كلها.
0: والله فب وعده مع يعقوب واعطاه 12 ولد، وبدل سميته من يعقوب لإسرائيل. وكان يعقوب كيبغي يوسف كتر من ولاده الآخرين، وعلى هاد شي خوته اللي كبار منه بغاو يقتلوه، ولكن في الأخر باعوه لشي تجار غادين لمصر. وتما مرات الراجل اللي كان يوسف خدم عنده تهمته بالزور ودخل يوسف للحبس، ولكن الله بارك يوسف وهو اللي فسر الحلامة للمالك، ورجع يوسف هو الحاكم. وملي كان الجوع يوسف هو اللي انقذ عائلته. وفي الطريق ظهر الله ليعقوب في المنام وقال له:
1: ما تخافش من مشي ديالك لمصر، حيت أنا غادي نردك أمة عظيمة تما، أنا غادي نكون معاكم ونرجعكم لبلادكم، للأرض اللي وعدت بها إبراهيم وإسحاق باش نعطيها له.
0: وسكنت العائلة دي يعقوب حدا واد النيل، والله باركهم بزاف. والمصريين سموا ولاد يعقوب العبرانيين. وملي كبر يوسف ولد يعقوب كان باقي مآمن بلي الله غادي يردهم الأرض فلسطين، وقال لولاده:
2: خصكم توعدوني ملي ترجعوا لفلسطين تديو معاكم العظومة ديالي وتدفنوني تما.
0: وملي مات يوسف حنطوه كبحال اللي كيديروا المصريين باش يبقاو محافظين على الكزدة ديالو ملي يرجعوا لبلادهم.
3: عزيزي المستمع، اسمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة إبراهيم وعائلته، كان تعلموا حقائق روحية مهمة من حياتهم. اسمع مرة أخرى القصة حياتهم وطلب من الله باش يهضر معاك. فكر في الإيمان دي إبراهيم اللي كبر في واحد العائلة اللي كتعبد الأصنام. الله قال له: خلي بلادك وعائلتك وسير للبلاد اللي غادي نوريك. وإبراهيم طاع الله ومشى بلا ما يعرف فين غادي. بلا إيمان ما يمكنش نرضي الله، باش نرجعوا لله خاصنا ناخذوا خطوة بالإيمان. وكذلك كنشوفوا في هذه القصة واحد صورة ديال الذبيحة الحقيقية. ولد إبراهيم حكموا عليه بالموت، ولكن الله أعطى الحولي في موطع ولد إبراهيم وتذبح الحولي في موطعه.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول.

مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. ضيعت الساعة

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصت الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجورنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات، يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد، لو الواحد ما كانش يموت تخيل، يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس، انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر باحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد كل يوم موت موت وناس ملهاش اي ذنب؟ حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة اصعب من كده، الموت بقى فوق راس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه ما حدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية ما فيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول إيه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل، هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم إيديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عامله لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفا.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت، هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخد دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده؟
0: افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية، لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وأنت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا ابراهيم لبلد في نص الرحله كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح اي حته تاني.
0: انا اول مره اسمع الكلام ده. طب وعمل ايه ابونا ابراهيم مع ابوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكله ان صوت ربنا كمان لابراهيم برضو وقف، وكانه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغايه امتى؟
1: لغايه ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا ابراهيم ويواصل مع ابونا ابراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مرة اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة ابراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر اعمال الرسل اصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول ان ربنا نقل ابراهيم بعد موت تارح للارض اللي سكن فيها بعد كده بقيت حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن ترميني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان. هلون بوكيه الورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد انه يرجع تاني المشوار لحياته الاولاني مع ربنا.
0: ايوه يا اميرة، ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ ايه يا بنتي، اخيرا افتكرتيني. ايه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده إيه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: أصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمية طبيعي. إيه ده، هو أنت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية، هو يعقوب أبو أصباط شعب إسرائيل.
0: وإيه ارتباط يعقوب بقى بقصة أميرة؟
1: مش بالظبط الارتباط بعيد، أنا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله ألغاز.
1: ما هو أنت عارفة طبعا ولاده عملوا إيه في يوسف أخوهم، إزاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الأفلام، وكمان الأفلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه تنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%، ومين قالك إن هما كانوا مطمئنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان إحساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: وأكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين إن وجود أبوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الرجل الكبير وعمل له حساب.
1: أيوة أنا معاكي، وأكيد كانوا عاوزين أن يعقوب يفضل عايش وموجود بأي شكل عشان تفضل العلاقة بينهم وبين يوسف كويسة، لأن موت يعقوب في يوم من الأيام هيبقى أكبر مصيبة عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاة، ده اليوم اللي عاملين له ألف حساب، زي ما طلع أبو أمير على المعاش.
1: دفنوا أبوهم ورجعوا، بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولولوا إن وصية أبوك قبل ما يموت إنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حوله الخير.
0: يا من أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش أخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنود عليها.
0: ما تخافشي، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد أن شخص أو شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب أو بوظيفة سبتها أو حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك إيمان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك.

0: نعم
1: كلنا يا عم قاسم.
2: نعم كلنا.
1: كلنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
5: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
6: لماذا يا سمر؟
5: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
7: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
5: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
6: عندك كل الحق يا سمر.
8: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
9: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
7: فإلى أي شيء تهدف يا عم قاسم؟
9: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
8: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
6: ليست كلها.
5: مريم تقول أغلبها.
7: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
6: لا أحد يدعي معرفة الوقت.
5: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
8: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
7: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
9: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
6: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
5: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
7: إلى أي حد هو قريب؟
8: إلى حد الاستعداد والانتظار.
9: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون.
5: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
6: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
7: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
8: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
9: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
5: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
6: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
8: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرأي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
9: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
7: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسداً وروحاً؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلاً.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات؟ والحساب والدينونة؟ هل هناك حقاً سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جواباً شافياً.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جوابا لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم، هي فعلا كذلك.
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي، يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
3: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر، لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
0: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
2: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسام، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
3: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف.
2: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
0: لا طبعا، لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
0: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
3: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
0: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا، لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإلي يا أبي، النبي إلي صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونه المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط،
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد، كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحت للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام،
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في قضاء 15:4 أن شمشون أمسك 300 ابن آوى وربطها ذنبا إلى ذنب، وأخذ مشاعل وجعل بين كل ذنبين مشعلا. فكيف قدر شمشون أن يفعل هذا؟
2: يجب أن نذكر أن شمشون كان مؤيدا بقوة علوية خارقة، حتى أنه قتل 1000 رجل بفك حمار كما جاء في قضاة 15:15. فلم يكن مستحيلا عليه أن يمسك 300 ابن آوى.
1: ورد في القضاة 16:13 و14 قول شمشون لدليلة: إذا ضفرت 7 خصل رأسي مع السدى فمكنتها بالوتد. فهنا جواب الشرط محذوف، وهو قوله: أضعف وأصير كواحد من الناس.
2: نعم، جواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، فقد جاء في الآية 7 من ذات الأصحاح: فقال لها شمشون: إذا أوثقوني 7 أوتار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. وجاء أيضا في الآية 11: إذا أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. في المرة الثالثة لم تكن هناك حاجة لتكرار جواب الشرط، لأن ما قبله يدل عليه مرتين.
1: يقول القضاء 16:30 إن شمشون انتحر، بينما تعتبره رسالة العبرانيين 11:32 أنه من أبطال الإيمان.
2: الذي يقرأ قصة شمشون في سفر القضاة أصحاح 16 يرى أن شمشون مات تائبا إلى الله، نادما على خطاياه، ولم يقصد الانتحار، بل قصد أن ينتقم من أعداء الرب. وهو يشبه الجندي الشجاع الذي يموت في المعركة، إذ تقول آية 30 من أصحاح 16: فكان الموت الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته.
1: تقول القضاة 17:7: وكان غلام من بيت لحم يهوذا، من عشيرة يهوذا، وهو لاوي متغرب هناك. وهو خطأ، لأن الذي يكون من قبيلة يهوذا كيف يكون لاويا؟
2: أبناء سبط لاوي يمكن أن يتزوجوا من غير سبطهم كما فعل هارون في خروج 6:23. والرجل المذكور في قضاة 17:7 هو من سبط يهوذا من جهة والدته، وهذا هو سبب وجوده في بيت لحم، مع أنها ليست من مدن اللاويين، فاعتبر من عشيرة يهوذا بالنظر إلى والدته، ومن سبط لاوي بالنظر إلى والده، فقيل إنه لاوي.

0: نفهم من قضاء 20، 15، و47 أن عدد القتلى من سبط دان كانوا 26,100 رجل، ولكن يتضح من قضاء 20، 46، و47 أن العدد كان 25,000 فقط.
1: نعم، مات 25,000 في اليوم الأخير من الحرب، وهو الذي تطلق عليه آية 35 في ذلك اليوم، وكان قد مات 1,100 شخصا في اليوم السابق.
0: قال بعضهم إن حزقية كتب سفر راعوث، وقال البعض الآخر إن عزرا كتبه، وقال بنو إسرائيل وجمهور المسيحيين إن كاتبه هو صموئيل النبي.
1: تحديد اسم كاتب أي سفر ليس مسألة جوهرية في تقرير قانونية السفر، ولا في أنه وحي من عند الله.
0: سفر راعوث قصة عائلية غير معتبرة وغير صحيحة.
1: بل هذه القصة أيها المعترض مما يهذب النفوس والعقول، وتوضح فوائد التقوى الحقيقية والاتكال على الله، وأنه لا يتخلى عن المتقين، بل يحفظهم ويحرسهم ويغنيهم ويكفيهم.

0: جاء في صموئيل الأول واحد واحد أن ألقانة من سبط أفرايم، مع أنه من سبط لاوي كما يظهر في أخبار الأيام الأول 6:16-27.
1: ألقانة لاوي من جهة سبطه، أفرايمي من جهة محل إقامته، كما كان الأمر مع اللاوي المتغرب الذي أقام مع ميخا في بيت لحم، ووردت قصته في سفر القضاء الأصحاح 17.

0: جاء في صموئيل الأول 2:23 و24 أن عاليا كان يوبخ أولاده، لكن صموئيل الأول 3:13 يقول إنه لم يفعل ذلك.
1: لابد أن عالي الكاهن وبخ أولاده بتساهل، أو أنه وبخهم ثم توقف لما اكتشف أنهم لا يهتمون بتوبيخه، وأن النصح لا يصلح من أمرهم.

0: ورد في سموئيل الأول 32 قول الله لعالي الكاهن: إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى الأبد. والآن يقول الرب: حاش لي، فإني أكرم الذين يكرمونني، والذين يحتقرونني يصغرون. ثم ذكر ما سيحل بعالي وابنيه من العقاب، وقال: وأقيم لنفسي كاهنا أمينا. وهذا يعني أن الله نسخ وعده لعالي الكاهن.
1: لقد زال الكهنوت من بيت عالي بسبب ما اقترفه ابناه حفني وفينحاس من الفسق في بيت الله وأخذهما تقدمات بني إسرائيل التي كانت تقدم لله. وكان أبوهما عالي يحذرهما وينذرهما من غضب الله فلم يسمعا له، فأماتهما الله في يوم واحد. وسلط الله الفلسطينيين على بني إسرائيل فأخذوا تابوت عهد الرب. ولما سمع عالي وقع وانكسرت رقبته، فكانت عدم تربية أولاده سبب زوال الكهنوت عنهم وخراب البلاد، فإن الله يكره الخطية. وعد الله أن يبارك عالي ويجعل بيته ثابتا راسخا بشرط طاعة أوامره، فإنه قال: أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. وقال في تثنية 28 لشعبه إنه يباركهم إن سمعوا وصاياه، وإن حادوا عنها ضربهم. فهل يتوقع المعترض أن الله يبقي القيادة في بيت عالي بعد اقتراف ابنيه الفسق في بيت الله؟
0: ورد في سموئيل الأول 6:19 أن الله ضرب من أهل بيت شمس 50,000 رجل و70 رجلا، وهذا مستحيل.
1: استكثر المعترض هذا العدد على قرية بيت شمس، مع أن عبارة الكتاب المقدس لا تفيد أن عدد سكانها 50,000، بل تقول إن الرب ضرب من الشعب 50,000 رجل و70 رجلا. فإن انتقال التابوت من مكان إلى آخر ليس من الحوادث العادية، فلابد أن يتبعه جماهير كثيرة. ولما أظهر البعض استخفافا بتابوت عهد الرب ضربهم الله ليتعلموا أن يوقروا ما يختص بالشعائر الدينية المقدسة. والتوراة تقول إن الله ضرب من الشعب ولم تنص على سكان بيت شمس، على أن هناك درسا يجب أن نتعلمه كلنا: احترام الشعائر الدينية المقدسة. إننا عندما نستهين بها نستهين بالرب الذي رسمها لنا، وعندما نكرمها نكرم أوامر الرب لنا فيكرمنا الرب. أيها المستمع الكريم، نحتاج أن نتعلم احترام المقدسات. عندما نمثل أمام الله لنمثل في سجود وخضوع وعبادة، وعندما نتصرف كل يوم يجب أن نحيا حياة الطاعة لله لننال البركة منه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أخوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم الجديد سلام المسيح لشعب ليبيا.

أخوتي أخواتي الليبيين، أتمنى تكون اليوم معنوياتكم عالية وإيمانكم بالله قوي، وتحاولوا إنكم تكونوا ماشيين على هدى الله سبحانه وتعالى. اليوم وأنا نقرأ في الكتاب المقدس توقفت عند المزمور رقم 1 اللي يقول: يا فرحة الراجل اللي ما سمعش كلام الأشرار وفي طريق الغلطانين ما مشاش وفي مقعد مستقبل.

زين ما جمازش، لكن في شريعة الرب فرحته وفي شريعته يتأمل نهار وليل، فيكون كيف الجرة المزروعة في مجرى المية اللي تعطي ثمرها في وقتها وورقها ما يذبلش، وكل ما يديره ينجح. الأشرار ما همش هكي، لكنهم كيف التبن اليابس وجه الريح. عشان هكي الأشرار ما همش في الدين ولا الغلطانين في جماعة الأبرار، لأن الرب عارف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فهلك. أعتقد خوتي وخواتي اللي بين كلام الله واضح جدا وما يحتاج تفسير، والشيء الوحيد اللي يطلب الله منا أن نكون ناس أبرار ونبتعدوا على الشر ونمشي في طريق الصالحين، لأن هذا هو الطريق الوحيد اللي يضمن لنا حياة الخلود.

الحلقة اللي فاتت أخوتي المستمعين حكينا على مصير المؤمنين بالمسيح له المجد، وين حيكون ووين حيكون مصير الرافضين المكذبين للمسيح. طبعا قلنا راي هذه هي فرصتكم، لأن ما فيش حد يعرف أمتى هتجي ساعة الموت ولا حتى شنو حيصير بكرة أو الأيام اللي بعدها. أنتوا طبعا وكل البشر محتاجين لسلام المسيح واللي حتتحصلوا عليه إذا أنتوا قبلتوا المسيح في حياتكم واعترفتوا به كإله ومخلص شخصي لكم. صدقوني أخوتي المستمعين، بعد قبولكم المسيح في حياتكم حاجات واجدة حتتغير وحياتكم كلها حتتغير، لأن المسيح وبس المسيح هو اللي يغير حياة الإنسان وياخذه من مكانته كإنسان خاطي وشرير ومدمن على الشر إلى إنسان جديد مليان إيمان وبر وصلاح. الشيء هذا يحصل مع المؤمنين بالمسيح لأن الرب يسوع هو الضيء اللي ينور حياة كل إنسان يقبله كإله ومخلص شخصي له. وكيف ما قال المسيح له المجد للناس في مدينة القدس حسب إنجيل يوحنا 8:12، أنا نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة.

فعلا أخوتي المستمعين، كلام يسوع المسيح جاء على الجرح بالضبط، لأني أنا شخصيا قبل إيماني كنت في ظلام ما غير ظلام، وحالتي حالة مانيش عارف راسي من كرعية، وكنت ضايع في الدنيا، مرة كافر ومرة ملحد ومرة نتبع الشيطان. عموما حياتي كانت كلها ظلام ما غير ظلام، حتى جت اللحظة اللي تعرضت فيها على المسيح وقبلت في حياتي، فكانت قلبة كبيرة صارت معايا، وبدأت حياتي نور في نور، وبديت نشوف من بعد ما كنت عمى ونقصد العميان الروحي. وكيف ما قال المسيح حسب إنجيل يوحنا 9:35-41، فسمع يسوع إنهم طلعوه برا فلقاه وقال له أنت تؤمن بابن الله؟ جاوب هذاك وقال من هو يا سيدي بيش نؤمن به؟ فقال له يسوع راك شفته واللي تكلم معاك راه هو. فقال له أنا نؤمن يا سيدي، وسجد له. فقال يسوع للحساب جيت أنا للعالم هذا حتى يشوفوا اللي ما يشوفوش وينعميوا اللي يشوفوا. فسمعوا اللي كانوا معاه من الشيوخ وقالوا له هل نحن عميان؟ قال لهم يسوع لو كنتم عميان راو ما عندكمش خطية، لكن انتوا توا تقولوا ان نحن نشوفوا فخطيتكم وذنبكم حيقعد.

طبعا واضح أخوتي المستمعين من الآيات اللي قريتها أن الإنسان عنده حالة من العميان الروحي ويلزمه ويحتاج نور المسيح بيش يقدر يشوف وتنفتح عيونه على الحقيقة اللي هي غايبة عليه واللي هي المسيح يسوع ولد مريم العذراء هو النور اللي ينور كل البشر وعليه يتوقف مصيرهم. طبعا هذه فرصتكم أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات بيش تحصلوا على الخلاص اللي تم بدم المسيح على الصليب وغفران كل ذنوب والخطايا اللي انتو درتوها وحديروها. وطبعا انتو اذا امنتوا بالمسيح حيحصل معاكم حالة جديدة بالنسبة لكم ان عيونكم تفتح وتبدو تشوفوا في حاجات ما كنتش تشوفوا فيها من قبل ولا فاهمينها من قبل، لان الشيء هذا ما يحصلش الا اذا انتو امنتوا بالمسيح والروح القدس اشتغل في حياتكم ونظف قلوبكم من جوا من كل الذنوب والخطايا فتصبحوا من الناس الأبرار وتسموا كيف ما يقول الكتاب المقدس كلمة الله أولاد الله الروحيين. أخوتي المستمعين صلوا وادعوا إن يخش الله المسيح لحياتكم ويغيركم من الداخل وتقعدوا من أولاد الله أو تصبحوا من أولاد الله الروحيين وينتهي بكم المطاف لحياة الخلود كيف ما وعدنا المسيح ووعد المؤمنين أو كل المؤمنين به. طبعا ربي حيتقبلنا كلنا في ملكوته، حيغير حياتنا من الظلام للنور إذا نحن آمنا به وتبعنا كلامه، وهذا الشيء يحصل أو بتأثير روح الله القدوس اللي حيشتغل في ضمائرنا وفي أنفسنا ويغير كل تفكيرنا ويخلينا دائما ندوروا على الخير ونبتعد عن الشر ونشوفوا في الحياة بمنطق ثاني ومفهوم ثاني غير اللي احنا نفهمه فيه ونشوف فيه كناس عاديين عايشين في الخطية والذنوب.

أخوتي المستمعين، صلوا لله وطلبوه إن غير حياتكم، هذه فرصتكم اليوم، وقولوا معايا: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهلنا في ليبيا. فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت هو رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي تدز لنا. اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها وياسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وبين شعبنا الليبيين وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديروا في الخير بيش نكونوا أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. في أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعها، وألهم وهدي قادة حكومتنا وأهديهم للصوام بيش توقف حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدر نحارب الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار وعلى أساس كلمة المسيح الحي اللي ما يموتش للأبد. لك كل المجد والشكر والتسبيح يا رب وإلهنا يسوع المسيح من توا وللأبد، آمين.

أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار في حلقة اليوم أو حلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أنت عبد الله، فلا تعمل لغيره ولا تتكل على غيره ولا تدعو غيره. الأنباء أرسنيوس. قيل أن أفضل طريقة لتعامل سفينة مع صخرة في المحيط ليس العودة إلى الخلف ولا الدوران حولها، بل أن يرتفع مستوى الماء لتسمو وتمر من فوقها.

0: Good morning, everybody. Sabah al-Khair. Ana ismi Habiba. My name is Habiba, and I'll be your host for the Praise Hour this morning. I'm so glad you're here with us today at Passion Radio, joined with C'est La Vie. And I'm excited to praise the Lord with you this morning. Whatever happened this week, He woke you up again today. He gave you a reason to sing and praise Him. So let's praise Jesus this morning. We have listened together to No Fear by John Reddick, Wainasma Bata Nemeth, Him to You Alone by House of Prayer Al-Dabar.
1: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا عندي دليل كامل على إن المسيح ما كانش ابن الله منذ الأزل. وبعدين بقول له إيه الدليل؟ قال لي رومية 1:4. في رومية 1:4 هو بيقول لي الرسول بولس بنفسه بيقول عن المسيح وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وبيقول لي اللي تعين ابن الله يعني معناها ما كانش ابن الله أو هو مش موجود منذ الأزل، ده موجود قريب. أنا بقول هنا الجهالة إن بناخد آية بعيدا عن سياقها، بعيدا عن قرينتها، بعيدا عن روح الكتاب كله. روح الكتاب كله بتقول لنا إن المسيح ابن الله موجود منذ الأزل. وأنا بقول لصديق ده والغيره اللي بيسأل السؤال ده، من فضلك اقرأ يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة والكلمة عند الله وكان الكلمة الله. وبعدين لما يقول في البدء كان الكلمة، أي بدء؟ ده اللي منذ الأزل، هو موجود منذ الأزل. بل المسيح بلسانه الطاهر بيقول كده قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. لما نقرأ نبوة جاية عنه في ميخا 5:2 يقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، مخارج الإبن ده منذ القديم منذ أيام الأزل. جاي تقول لي هنا وتعين؟ طب من فضلك افتح معايا رومية 1 وشوف النص كله بيقول ايه. أول ما يبدأ الرسول بولس يقول بولس عبد ليسوع المسيح، عبد، يبقى يسوع هو ايه؟ هو الرب، هو الرب. يكمل ويقول كده لما تكمل النص عن ابنه، آية 3، ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. صار يعني ولد من نسل داود بحسب الجسد. وبعدين يقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. ويكمل يقول ايه؟ يسوع المسيح ربنا. شايف النص بيكمل يقول ايه؟ يسوع المسيح ربنا. ربنا ده منذ الأزل، منذ الأزل هو يسوع المسيح ربنا. اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، إيه اللي عايز يقوله الرسول بولس؟ عايز يقول إن يسوع اللي قال عنه في فيلبي الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لما تجسد وكان في صورة عبد مين يعرف إن ده ابن الله؟ لما كان واخد صورة إنسان طفل، تخيل مولود في مزود، طفل مولود في مزود، المسيح الإنسان مين يقول عليه ابن الله؟ يوم بعد التاني من خلال تعليمه ومعجزاته بدأ يعرف إن هو ابن الله. يعرف لما الناس بتشوف تعليمه، تسمع تعليمه، تشوف معجزاته. فبعد ما التلاميذ شافوا معجزاته، سمعوا تعليمه، فمرة بيسأل من يقول الناس إني أنا؟ قالوا له إيه البعض بيقول إلي، إرمي واحد من الأنبياء يوحنا المعمدان. قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. إزاي عرف؟ من خلال معجزاته، من خلال تعليمه. بولس هنا عايز يقول لنا باختصار شديد إن يسوع المسيح تعين ابن الله. الكلمة اليونانية اسمعها مني كويس وارجع لقواميس اللغة، الكلمة اليونانية تعين هي أصلا تترجم تبرهنة أو ثبت. يسوع المسيح برهنة ثبت لكل العالم إنه ابن الله. إمتى؟ بالقيامة من الأموات. أقول لك تاني إن يسوع لما اتولد، لما كان واخد صورة عبد، مين يعرف إنه ابن الله؟ اتعرف من معجزاته، من تعاليمه، من صفاته. لكن الإعلان الكامل والأكيد والحقيقي كان في القيامة من الأموات. الفعل اليوناني تعين، ومعظم الترجمات مترجماه تبرهن أو ثبت. يعني مثلا اسمع الآية، نص الآية مثلا في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة العربية المشتركة في ترجمة كتاب الحياة يقول ثبت أنه ابن الله بقدرة بالقيامة من الأموات. ترجمة American Standard Version, English Standard Version يقول Who was declared, يعني إيه؟ يعني أعلن إنه ابن الله. فيسوع هو ابن الله منذ الأزل, لكن ظهر للناس في تعاليمه ومعجزاته, وكان الإعلان الكامل, الإثبات الكامل, البرهان الكامل لكل البشرية لما قام. لأن مين يقدر يقوم من الموت؟ في حد يقدر يقوم من الموت؟ شفت إنسان مات وقام بقوة ذاته؟ يسوع الوحيد اللي مات وقام بقوة ذاته. فبيقول هنا كده وتعين أو وتبرهن أو وثبت لكل البشرية أنه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. عزيز المشاهد, قال الرب يسوع بوضوح الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية, الذي لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. أتمنى ليك إنك تنال الحياة الأبدية, ولن تجدها إلا عندما تمسك في الرب بقوة. والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: الماضي ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بناويت. معاكم كريستين رزقالة ميك اب ارتست، والنهاردة هحكي لكم عن الكونسيلر، ايه هو وبيتحط ازاي وفين. الكونسيلر ببساطة هو البرودكت اللي بحطه تحت العينين عشان يداري الانتفاخات والتعب والهالات السوداء. طيب الحاجات دي كلها بيبقى سببها ايه؟ يا اما قلة شرب مية، او قلة النوم، نقص فيتامينز، او وراثة. غلطة بيقعوا فيها بنات كتير هي الدرجة اللي بختارها وازاي احط الكونسيلر. مش كفاية ان احط الكونسيلر خطين تحت العينين، لانه بيبان كاني كنت لابسه نظاره بحر وخدت تان وقلعتها وفجاه حوالين عيني ابيض قوي، واللي بقوله لكم ده بيبان جدا في الصور. لكن الطريقه الصح اللي بحط بيها الكونسيلر، وحاولي تتخيلي معايا، هو اني ببدا من اول مدمع عيني عند اول العين قريب قوي من المناخير، وبنزل لتحت لحد قبل فتحه المناخير، وبوصل من الحته دي لحد اخر عيني على شكل مثلث، وبدمج كويس قوي الكونسيلر بالفاونديشن باني بستعمل سفنجه طريه قوي او فرشه، والطريقه دي بتداري كل الانتفاخات والعيوب اللي حكيت لكم عليها. هشرح لكم اللون المظبوط اللي تختاروه للكونسيلر وايه الغلطات اللي بنعملها واحنا بنختار اللون. فاصل صغير، استنوني ورجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الكونسيلر وازاي احطه وايه الغلطات اللي بنعملها واحنا بنحط الكونسيلر. عايزه اشرح لكم دلوقتي عن اللون الصح المفروض اختاره للكونسيلر. انا بختار لون افتح درجه او اتنين من لون الفاونديشن، مش بختار لون فاتح قوي او ابيض. فلو عندك هالات سودا تحت عينيكي اختاري الكونسيلر الاندرتون بتاعه او اللي داخل فيه لون سمو او اورنج فاتح، فده هيغطي ويلغي اللون الغامق اللي تحت عينيكي. لكن لو تحت عينيكي على محمر اختاري الكونسيلر اللي الاندرتون بتاعه قالب على اوليف او مخضر فاتح قوي، فده هيلغي اللون الاحمر اللي تحت عينيكي، لان الالوان دي بتلغي بعض، ودي حاجه بيدرسوها في كليات فنون في حاجه اسمها عجله الالوان. ودي اهم النصايح اللي انا عايزه اقولها لك عن الكونسيلر، وعارفه انه كان موضوع مهم وفارق قوي مع بنات كتير. واستنوني في الحلقه اللي جايه.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدره.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

قول سلام. لما يموت كل أمل عندي في النجاة في الحياة، مستني منك كلمة تحيي فيا الرجاء. قول سلام. لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام. لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام. مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياه ما فيهاش خوف او خطر، سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.